الشاب اللي قال لي موضوع خد حد معايا كان لسه قاعد، اصرته انه يجي معايا، وبعد كلام كتير ورفض وخوف اكتر وافق، والمقابل اكيد انتوا فهمتوا ايه، اسمه حمدي. وقال انا هجيب واحد صاحبي معايا كمان اسمه رفعت، كنت حاسس انه عايز يخلع بس على مين، قلت له اتصل بيه وهاته. ولما قلت له هنروح الرشاح بيقول لقيت رفعت عايز يروح وانه عايز يعمل كده من زمان. حمدي هو اللي كان مرعوب، ومش هو لوحده، كل الناس. واصراري خلاني اكمل، انا لازم اثبت لهم قبل ما اثبت لنفسي ان كلامهم مش صح، او هم يثبتوا لي ان هم اللي صح. وكده كده يا جماعه ما حدش بيموت ناقص عمر، طمنتهم اننا بس هنروح نقعد نصايه نراقب المكان ونصور كام صوره ونرجع. لقيتهم بيقولوا انا لله وانا اليه راجعون. اتفقنا واتحركنا، والراجل العجوز وصاحب القهوه وكام راجل تاني جم معانا، بس قالوا هنقف بعيد نراقبكم. واتفقنا وقمنا اتحركنا كلنا. مش هكدب عليكم، الليل غير النهار عموما، وخصوصا المشي في الغيطان والزرع بالليل لرهبه لوحدك كده وانت قاعد والدنيا حواليك، صوت الزرع وصراصير الحقل والغيطان والجو البرد وصوت كروان ماشيين على نور فوانيس يدوب منورة تحت رجلينا. الرجالة عند منطقة معينة وقفوا وحلفوا ما هيخطوا خطوة تانية زيادة، وأنا وحمدي ورفعت كملنا. ولما قربنا من الرشاح احنا التلاتة وقفنا مرة واحدة من غير ما نتفق، لأننا سمعنا صوت المية في الرشاح بتجري، وده خلانا نقف احنا التلاتة مستغربين. شجعتهم وشجعت نفسي، وده خلانا كملنا. وخرجت وقلت لهم أنا اللي هتصدر الموضوع، وده كان القرار. طلعت عدة الإضاءة من شنطتي عشان أصور ونور، ولما وصلنا للرشاح نفسه مفيش أثر لأي مية خالص. بصينا تاني لبعض من غير اتفاق، وكل واحد برضه مبرق، ولقيت حمدي بيقول لي ده عفريت الرشاح بيلعبنا بيخوفنا. حاولت أطمنه وتقدمت خطوتين عنه زي ما قلت انا اللي في المقدمه، ورجعت الاضاءه بالكامل ناحيه الرشاح وبدات اصور. ما كانش فيه اي حاجه وقتها مش طبيعيه تخليني امشي، وفسرت ان صوت الميه المسموع ده ممكن يكون حاجه من الترعه الكبيره مثلا، لانها قريبه والليل والسكون يخلي الصوت مسموع من هنا لهنا. وطمنت حمدي ورفعت وقلت لهم كده، وقعدنا وفضلنا باصين والكاميرا شغاله. وفات دقيقه 2 3 4 5 10 ربع ساعه ولا حاجة حصلت. بدأت أحس إن أنا اللي كلامي صح، أنا زهقان عندي ملل وكلامي كله طلع صح، وجهة نظري مية مية، بس لسه جوايا برضو وجهة نظر عكس الرأي ده، وإن يمكن لأننا تلاتة صعب ظهور أي حاجة غريبة زي ما الناس حكت. مفيش دقيقتين وحصل أول حاجة فعلا خلتني أقوم من مكاني مخضوض. صوت المية رجع تاني بس مش بعيد، صوت المية جاي من مجرى الرشاح نفسه، وما فيش مية سمعينها، بس والله مية بتجري وملهاش أثر. بصينا لبعض وكل واحد فينا كان مستني التاني يقول حاجة تطمنه أو تكذب لسمه. وبعدها بالتدريج من جوه الرشاح الناشف بدأ يظهر لمعة، لمعة بسيطة، وبعدها المية بقت بتتحرك في الرشاح كأن حد فتح عليها من تحت الأرض، لا جاية من أول الرشاح ولا داخلة من المصرف، دي كانت بتطلع من النص من تحت الارض وبتجري بسرعه. حمدي فتح في الصوات والصريخ ويشتم في نفسه ويقول انا غبي اني جيت معاك، وانا غبي كانت شوره سودا ومنيله بستين نيله لما وافقت اجي معاكم. اما رفعت ففضل يقول خلاص نمشي نمشي احسن. اما انا فجزء مني عايز يمشي، وجزء تاني الصحفي بيقول لي ان دي اللحظه اللي انت جاي عشانها. ثبت الكاميرا اكتر وقربت خطوه، ويا ريتني ما عملت كده. لما قربت شميت ريحه ميه راكده بقالها سنين، وسمعت صوت ما كانش واضح في الاول زي همهمه بعيده كان في حد بيغني، وبعدين بقت زي حد بينادي. رفعت كمان سمعه لانه فجاه بص لورا كان حد اتحرك وراه، وبعدين قال وهو مرعوب انا سمعت صوت حد بينادي عليا. لما قلت له مين ما ردش، وفضل باصص في الرشاح نفسه والميه اللي بتجري فيه. وبعدها قال بصوت مرعب وتخين خلاني انا وحمدي نموت من الرعب، ان امه واقفه على اول رشاح بتنادي عليه. حمدي قال بسرعه وهو بيصرخ
دي امه ماتت من 5 سنين. انا حسيت ان الدم نشف في عروقي، مسكت نفسي وحاولت افوقه، زق ايدي ومشي خطوه لقدام. حمدي شده من كتفه بالعافيه، بس رفعت كان باصص في نقطه واحده في قلب الميه وعينيه ممسوحه وبيضه. مسكناه بكل قوتنا عشان ما يتحركش. فجاه لقيت حمدي سابه وعينيه برقت وشاور بايده بعيد وهو بيقول ان في بنت واقفه في الطرف التاني من الرشاح حافيه وشعرها نازل على وشها وبتشاور له. وقتها انا ما كنتش شايف حاجه، بس يا ريتني فضلت مش شايف، لاني سمعت المايه بتتحرك اكتر، ولما بصيت جواها ظهر لي شيء مرعب. دوائر صغيره، بعدها خط ابيض، بعدها كان حد بيطلع ببطء من تحت المايه. وفجاه ظهرت من تحت المايه، شفت وش ابيض ما بيتحركش. حسيت ساعتها ان قلبي هيقف من الخضه. حاولت امسك نفسي وشديت رفعت وضربته بالقلم ففاق. قلت لحمدي ركز معايا وما تبصش على اي حاجه تانية. حاولنا نجري، لكن المشكله ان الارض تحت رجلينا كانت بدات تطرى. الطين اللي كان ناشف بقى كانه عجينه، وبدانا نحس من صوت الميه انها بتزيد والرشاح عمال يتملي اكتر. في اللحظه دي بالذات سمعت اسمي بوضوح من جوه الرشاح، وبصوت واحد اعرفه مات من سنين، صاحبي، صاحب عمري، مات غرقان من 14 سنه في ترعه بلدنا، غرق وما قدرتش اساعده. حسيت ان انا مش قادر اسيطر على نفسي ولا اتحكم في مشاعري، ولقيت نفسي بتقدم خطوه ناحيه الميه اللي مالت الرشاح. لكن حمدي رغم ان هو نفسه كان مرعوب خبطني في صدري بايده وهو بيزعق فيا وبيقول لي فوق. رجعت لورا وانا بنهج، وساعتها شفنا الحاجه اللي خلتنا نجري من غير ما نبص ورانا. من وسط الميه طلعت ايد سودا، طلعت بطنها وكانت هتمسك رجلي. الخوف والرعب خلانا نجري زي المجانين، لدرجة اني سبت الإضاءة والكاميرا وجرينا على نور الفوانيس اللي كان حمدي ورفعت لسه مسكنها. وحسينا ان الطريق اللي جينا منه بقى طويل، ومن ورانا كنا سامعين حد بيجري ورانا، الزرع بيتحرك جامد، وصوت الكلاب بدأ يعوي كتير. بصراحة معرفش دي كانت كلاب ولا ديابة ولا ايه. وفضلنا واحنا بنجري سامعين صوت المية واصوات بتنادي على اسم واحد فينا كل شوية اسم. رفعت فضل وهو بيجري يكرر آيات من القرآن بشكل ملخبط، وحمدي كان بيجري ومش قادر ياخد نفسه، وأنا كنت بحاول أسيطر على الخوف اللي جوايا وحاسس أني لو بصيت ورايا هضيع. ما وقفناش غير عند أول بيت وصلنا عنده، اترمينا على المصطبة اللي جنب البيت وقعدنا واحنا بننهك كأننا طالعين من بحر غرقانين. أول ما الناس شافتنا عرفوا من شكلنا اللي حصل لنا. محدش سألنا سؤال مباشر، بس في أقل من 5 دقايق كان نص البلد متجمعين. رفعت بيتنفض ومش قادر يتكلم، حمدي وش اصفر وانا بموت. طلبت ميه وغسلت وشي. الناس بعد ما هدينا سندنا بعض ومشينا، كل واحد راح على بيته، وانا الليله دي بيت عند الراجل العجوز في بيته لانه عايش لوحده. الكل رفض ان انا امشي لوحدي في الحاله دي، ودي كانت اسوأ ليله بعد اللي شفته، لاني ما جاليش نوم نهائي. كنت كل ما اغمض عينيا اشوف نفس الايد وهي طالعه من الميه وعايزه تمسك رجليا وتشدني، واسمع نفس الندى. مع الوقت غفلت دقيقة، وقبل الفجر بثواني صحيت على صوت مية بتنقط. فتحت عينيا لقيت أرضية الأوضة جنب الباب مبلولة بخط رفيع مية، كأن حد دخل ورجليه مبلولة ولف حوالين السرير. قمت بسرعة من على السرير، وساعتها الفجر أذن وما لقيتش أثر لأي مية. حسيت أن عينيا مزغللة وكأن اللي شفته ده هلاوس، بس أنا متأكد 100%. في اللحظة دي لقيت الراجل العجوز بيخبط، اتفزعت. الراجل دخل وطمني وقال لي تعالى تعالى نصلي. صليت وارتحت، ولما الصبح طلع اول حاجه عملتها اني جمعت كل الناس لان ما حدش كان نام اصلا، ورحنا الرشاح من جديد ولقيت حاجتي زي ما هي. اخدت الحاجه ورجعت وفتحت الكاميرا. كنت متوقع اني هشوف اللي شفناه او على الاقل جزء منه، لكن اللي لقيته خلاني افهم ان الناس هناك بتقول ان الرشاح ما فيش حواليه حكايه ثابته. اول الفيديو طبيعي احنا الثلاثه واقفين عادي، وبعدين المايه فعلا بتظهر، لكن لما وصلت للحظه اللي شفنا فيها الشكل الصوره باظت، مش قطعت، لا دي باظت بطريقه غريبه، تشويش اسود زي كان حاجه معديه قدام العدسه، والصوت كان اوضح من الصوره وفيها همهامه ونداءات موجوده. وفي لحظه معينه محدده كده مسموعه بوضوح صوت بيقول تعالى. الصوت ده لما سمعته الصبح وانا صاحي وفي نور كان ألعن من اللي سمعته بالليل وانا في الرشاح، لأنه صوت صاحبي اللي بينادي عليا باسمي. حمدي ورفعت لما سمعوا

بينادي عليه. واحدة ست قالت ان بنت عمتها قبل ما تموت كانت تصحى تقول ان في ست غرقانة مية ومبلولة واقفة تحت الشباك. وراجل عجوز حلف انه في سنة من السنين الرشاح فضل 3 ايام مليان لحد النص من غير ما حد يجي جنب منه. وهما كانوا ردموا مدخل المية بالمناسبة بتاع الرشاح بالحجارة. والحجارة موجودة والمية موجودة. وبعد كده فجأة المية زي ما ظهرت اختفت. الكلام كتير ومتداخل، بس انا متأكد بعد اللي شفته وعشته انه كله حقيقي، وان في حاجة ساكنة المكان فعلا وبتظهر كل مرة بشكل مختلف. بعد ما خلصت كنا قبل المغرب بساعة، وساعتها خدت قراري ورجعت القاهرة عشان اكتب اهم تقرير في حياتي. والمرة دي مش تقرير حادث عابر صغير، ده مقال كامل عن حياة كاملة من الخوف والرعب، ولعنة حقيقية اسمها عفريت الرشاح مسيطرة على قرية واتنين وعشرة. وكتبت المقال في ساعة زمن واحدة، معرفش ازاي حكيت كل حاجة زي ما شفتها. ودي يمكن اول مرة في حياتي احط خوفي الشخصي في مادة صحفية، لاني لو كنت شلته كان كله هيبقى كدب في كدب. وانا المرة دي ما كنتش عايز ابان شجاع، انا كنت عايز ابان صادق. رئيس التحرير اول ما قرأ المقال بص لي وقال لي انت متأكد من اللي انت كاتبه ده؟ قلت له متأكد من كل حرف شفته لكن ما عنديش تفسير. فضل ساكت شوية وبعدين قال لي هننشره، بس لو الدنيا قامت علينا انت اللي هتشيل الليلة. قلت له موافق. ونزل المقال، واللي حصل بعدها انا نفسي ما كنتش متخيله. الدنيا اتقلبت من ناس في قرى تانية كله بيحكي عن الرشاحات اللي عندهم ونفس النداءات اللي بيسمعوها. حكايات كتير ما تتعدش، كلها ليها علاقة بالترعة، وكله بيقول لي تعالى نحكي لك تعالى نحكي لك. اديني بعت لك الحكاية يا يونس. وممكن لو تحب احكي لك حكاية شجرة الجميز والجن اللي ساكنها، ودي برضو انا شفتها بعناية. لو عاوز احكي لك قول لي، وعناية ليك يا يونس، انا مستنيك تقول لي. ها قول لي. لو انتوا عايزين صديقنا يحكي لنا حكاية شجرة الجميز والرعب اللي حواليها اكتبوا لنا في التعليقات فورا، واوعدكم قريب جدا هتكون معنا. لو انت بتسمع القصة دي او الحكاية دي المبنية على احداث حقيقية، ركز معايا، على الراديو، يبقى تدخل فورا على يوتيوب قناة احمد يونس علشان تشوف المكان اللي حصل فيه لعنة الرشاح. سلام.

تتكلم مع معلمين لازم تحلم عشان تعيش فما تخافش ايدك لوحدها فاكيد بس اقفت في كتفك نبني مستقبل وقفت رجالة وتلقى كل حاجة تكمل في يوم هنوصل والفكرة تكبر طول ما احنا جنب بعض كلمة السر نقدر

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاماً محموداً الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

يا ابن آدم خلقتك للعبادة فلا تلعب، وضمنت لك رزقك فلا تتعب، فوعزتي وجلالي إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد خلال اتصال هاتفي مع رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني أهمية العمل على زيادة حجم الاستثمارات الإيطالية في السوق المصرية. كما تم خلال الاتصال أيضا استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، حيث شدد الجانبان على ضرورة مواصلة الجهود الرامية لتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أنه يدرس بجدية شن هجوم عسكري واسع النطاق ضد إيران، مؤكدا أن القرار النهائي في هذا الصدد لم يتخذ حتى الآن. وأوضح ترامب أن إسرائيل على استعداد لانضمام للهجمات إذا طلب منها ذلك. وسائل إعلام إسرائيلية أفادت برفع درجة الاستعداد في سلاح الجو الإسرائيلي تحسبا للتعامل مع أي تطورات خاصة بالحرب ضد إيران. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم وضع بنك أهداف يتضمن مواقع إيرانية حيوية في حال تم اتخاذ قرار بالانضمام إلى المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع مساعد وزير التجارة الأمريكي للشؤون الصناعة، حيث بحث الجانبين سبل توسيع التعاون المشترك. رياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يستعد للمشاركة في منافسات نسخة 11 من بطولة العالم التي تستضيفها رومانيا خلال الفترة من 29 من يونيو وحتى 9 من أغسطس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 26.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الساعة دلوقتي 8. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية أدانوا في بيان مشترك لوزراء الخارجية التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحته. وأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي ومحاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس. كما جدد الوزراء رفض أي إجراءات تستهدف تغيير هوية القدس أو المساس بمقدساتها، مؤكدين عدم وجود سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة، ودعين المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها ورفع القيود المفروضة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. وسائل أعلام إيرانية أفادت بمقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء هجوم أمريكي استهدف مدينة الأهواز جنوب البلاد. وفي أحدث حصيلة رسمية أعلنت وزارة الصحة الإيرانية ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الأمريكية منذ 26 يونيو الماضي إلى 55 قتيلا و629 مصابة. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية بدء جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عسكرية إيرانية، وفي إطار عمليات قالت إنها تستهدف تقويض قدرات الحرس الثوري الإيراني. في سياق متصل أفادت وسائل أعلام إسرائيلية برفع درجة الاستعداد في سلاح الجو الإسرائيلي تحسبا للتعامل مع أي تطورات خاصة بالحرب ضد إيران. وكشفت هيئة البث الإسرائيلية أنه تم وضع بنك أهداف يتضمن مواقع إيرانية حيوية في حال تم اتخاذ قرارا بالانضمام إلى المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون المشترك. رياضيا، منتخب مصر للناشئات لكرة اليد يستعد للمشاركة في منافسات نسخة 11 من بطولة العالم التي تستضيفها رومانيا خلال الفترة من 29 يوليو وحتى 9 أغسطس. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 27.
1: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك
1: جيت

0: الساعة دلوقتي 9، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 9 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: في بيان مشترك أدانت مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية التصدي الإسرائيلي في المسجد الأقصى، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته. وأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي ومحاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس. كما جدد البيان رفض أي إجراءات تستهدف تغيير هوية القدس أو المساس بمقدساتها، مؤكدا عدم وجود سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة، ودعم المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها ورفع القيود المفروضة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا حذر من أن التصعيد في الشرق الأوسط يهدد الملاحة وسلاسل الإمداد ويزيد من الاحتياجات الإنسانية، داعيا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية. وأكد أوتشا استمرار تقديم المساعدات محذرا من أن نقص التمويل يحد من الاستجابة الإنسانية. سفارة الإنذار في البحرين دوت صباح اليوم للتحذير من هجوم صاروخي محتمل عقب الغارات الأمريكية على إيران، ودعت وزارة الداخلية البحرينية المواطنين والمقيمين إلى التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة التعليمات عبر القنوات الرسمية. وسائل أعلام إيرانية أفادت بمقتل 4 أشخاص وإصابة 5 آخرين جراء هجوم أمريكي استهدف مدينة الأهواز جنوب البلاد. من جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اكتمال جولة جديدة من الضربات الجوية على أهداف عسكرية إيرانية في إطار عمليات قالت إنها تستهدف تقويض قدرات الحرس الثوري الإيراني. اقتصاديا، الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أكد حرص مصر على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء وزير الاستثمار مع مساعد وزير التجارة الأمريكي لشؤون الصناعة، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون المشترك. رياضيا، عاشور شيكالا بالمصرية للاتصالات اجتاز الكشف الطبي تمهيدا للانضمام لصفوف نادي سيراميكا كليوباترا. للمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
1: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ

9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليوم ميديا.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90.

0: الساعة دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة صباحا مع ياسمين الحفناوي.
2: في بيان مشترك أمانت مصر وعدد من الدول العربية والإسلامية التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى، بما في ذلك اقتحامات المستوطنين ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته. وأكد البيان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا للقانون الدولي ومحاولة لتغيير الوضع التاريخي والقانوني في القدس. كما جدد البيان رفض أي إجراءات تستهدف تغيير هوية القدس أو المساس بمقدساتها، مؤكدا عدم وجود سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة، ودعانا المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها ورفع القيود المفروضة على وصول المصلين إلى المسجد الأقصى. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا حذر من أن التصعيد في الشرق الأوسط يهدد الملاحة وسلاسل الإمداد ويزيد من الاحتياجات الإنسانية، داعيا إلى حماية المدنيين والبنية التحتية. وأكد أوتشا استمرار تقديم المساعدات محذرا من أن نقص التمويل يقلل من الاستجابة الإنسانية. الجيش الإيراني أعلن استهداف خزانات وقود وأماكن إقامة القوات الأمريكية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين وقاعدة الأزرق بالأردن باستخدام مسيرات أرش، محذرا من أن أي تحرك يستهدف مصالح إيران سيقود الأمن والمصالح الاقتصادية في المنطقة. وفي البحرين دعت سفارة الإنذار ودعت وزارة الداخلية المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن ومتابعة التعليمات الرسمية. في المقابل نشرت القيادة المركزية الأمريكية مشاهد لضرب أهداف عسكرية إيرانية، مؤكدة تنفيذ الليلة 13 على التوالي من عملياتها، فيما أسفرت الضربات الأخيرة عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في جنوب إيران. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية، بينها مسيرات استهدفت منطقة لينينغراد قرب سانت بطرسبرغ. أسفر الهجوم عن اندلاع حريق بمستودعات تابعة لشركة روسية عملاقة، وذلك في إطار تصعيد أوكراني يستهدف منشآت الطاقة والجيش والخدمات اللوجستية الروسية. اقتصاديا، ضمن مساعي واشنطن لإعادة تشكيل سياستها التجارية دخلت اليوم رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و 12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ. وبررت واشنطن القرار بعدما اعتمد أو تطبيق بعض الدول بشكل كاف قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، معتبرة أن ذلك يضر بتنافسية الشركات الأمريكية. رياضيا، نادي ميلان الإيطالي أعلن تمديد عقد لاعب الوسط لوكا مودريتش البالغ 40 عاما حتى يونيو 2027. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
1: الدقيقة الأولى

0: يا صباح الفل وصباح الهنا وصباح كل حاجه حلوه على حبايبي الحلوين السوبر هيروز الابطال اللي بيسمعوا لعبه وحدوته كل يوم جمعه وسبت من الساعه 10 للساعه 11. طمنوني عليكم يا رب تكونوا كلكم بخير ومبسوطين بالاجازه. والناس الجميله بتوع الثانويه العامه اخيرا خدنا الاجازه. يا رب تكونوا بخير ومبسوطين. والجزء البسيط اللي ابتديناه من الاجازه يعني انتوا دلوقتي بقى لكم ايه يعني اسبوع يعني شويه فيا رب تكونوا مبسوطين ومزقططين وعاملين كل الحاجات اللي بتبسطكم. وان شاء الله تكون اجازه سعيده والنجاح والتوفيق باذن الله اول ما النتيجه تطلع. وابقوا طمنوني عليكم كل حبايبي الحلوين اللي نتيجتهم طلعت يا ريت تبعتولي او تكلموني على 2-18-10-68 والاسم اس 91-9 وخاصية الواتساب 010-400-9094. النهاردة طبعا الجمعة يعني الفوازير والنهاردة عندنا فزورتين اسهل من بعض كالعادة بس يعني هنشوف. انا مش عارفة هي سهلة ولا مش سهلة هنشوف مع بعض. اول فزورة بتقول بتشوف كل حاجة بس ما عندهاش عينين. ايه دي بتشوف كل حاجة بس ما عندهاش عينين؟ ما عندهاش عينين اوكي بس بتشوف كل حاجة. دي اول فزورة. تاني فزورة شو يعني ركزوا بقى معايا في دي شوية ماشي يعني هي يعني بسيطة بس يعني محتاجة تركيز. في راجل خرج يتمشى في المطر يوم مطر جدا خلاص ومش معاه ولا شمسية ولا لابس برنيطة مش لابس ولا برنيطة ولا ماسك شمسية ومع كل ده ما تبلش منه ولا شعرة ازاي؟ دي تاني ايه؟ تاني فزورة. فكروا كده بالراحة وابعتولي على 010-400-9094 صبحوا عليا وابعتولي الفويس الجميلة وطمنوني عليكم وحلوا الفزورة او ممكن تكلموني شوفوا انتوا حابين ايه ويلا بينا نسمع عمرو دياب. ايوه بقى جيت لك عمرو دياب الجديد يلا نتبسط مع بعض ونسمع عمرو دياب ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90-90.
1: اغنيه جديده على الراديو 90-90 الهضبه عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

مفيش نو مع حسام عصام يوم الجمعة من 12 ل 2 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوزع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصري. لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 ولسه مكملين مع بعض حلقتنا النهاردة. وزي ما قلت لكم أي حد من حبايب الحلوين ولادكو اصحابكو انتو نفسكو سمعين الراديو دلوقتي ونجحتوا وعرفتوا درجاتكو ومكسرين الدنيا, ابعتولي على 010-499-94 وانا هتصل بيكو ونفرح بيكو ونزقطت وشغل لكو الناجح يرفع ايده. طيب يا مها, بعيدا بقى عن موضوع النجاح, ويا رب كلكم ناجحين ومكسرين الدنيا ولادي الشاطرين قوي. طيب تعالوا بقى ما اقول لكم, لو انتوا ما سمعتوش الفوازير النهارده في لعبه وحدوته عندنا فزورتين اسهل من بعض, يعني نص نص بصراحه, يعني حاولت كده ايه قال يعني استسكى. ايه اول فزورة؟ اول فزورة بتقول بتشوف كل حاجة بس ما عندهاش عينين, ما عندهاش عينتين, نو عين نو ايز ايز, عشان بس محدش يطلع يقولك ايه ما ده تنطقي غلط ولا ايه. ماشي يا جماعة, فما عندهاش عينين, ما فيش اتنين بق بق. شايف ليه النهاردة عايزة كده ايه نضحك ونهيص مع بعض. ماشي, الفزورة التانية ركزوا في دي بقى, هي دي اللي انا بقول عليها. راجل خرج والدنيا بتمطر, مش معاه شمسية ولا لابس برنيطة. ماشي, برنيطة هات. ماشي, ومع كل ده ما تبلش منه ولا شعرة, ازاي؟

0: لا التانية بقى انا مش هقول اللي انت عايزه. مش هقول انت كاتب ايه عشان انت بقى تستحقها على التانية دي.
1: ويستاهل سقفة كبيرة.
0: ما هذا؟ ما هذا؟ ايوه كده. لا استنى، ما سقفة تانية عشان السقفة الاولانية ما كنتش سامعاها كويس.
1: ويستاهل أيوة سقفة كبيرة.
0: ايوه هو ده، هو ده يستاهل سقفة كبيرة قوي. صباح الفل يا بيشو، وصباح الفل وصباح السعادة على كل الناس الحلوة اللي بيسمعوا لعبة وحدوتة. تليفوناتنا 2-18-10-68 والاسم اس 1-99-9 وخاصية الواتساب اللي انا كنت لسه بقرا منها المسج بتاع بيشو الجميل. رقمها كم يا جماعة؟ اكتبوا ورايا بالراحة اهو عشان ايه اللي بيقولي انا مش بلحق. 010-400-90-90 اللي هي الراديو 90-90 ماشي. 4 اقول تاني ماشي عشان لخبطتكم في النص وقلت الراديو 90-90. 010-400-90-90-4. يلا بينا نسمع كمان نانا كمان نانا كاتش كادر فين قالوله. يلا مش عارفه في النار. نسمع كمان نانا ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90-90.

0: على الراديو 90 90.
1: لا بوحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض. و بصبح على آدم، صباح الفل يا آدم وصباح الجمال عليك، وافتقدناك وشكرا ان انت بتسمعنا دايما. بس يعني الحمد لله على سلامتك، ابقى طمنا عليك وكلمني كده، كلمني وبقى ادخل معايا على الهوا ولا ايه؟ ماشي. طيب خلينا عشان لو اي حد لسه فتح الراديو دلوقتي، لعبة وحدوتة النهاردة فوازير. لو انتوا عارفين فوازير، انا دايما بجيب فوازير سهلة جدا جدا جدا. طيب فاحنا ايه اول فزورة يا مها بتقول ايه؟ بتقول بتشوف كل حاجة بس ما عندهاش عينين. حاجة ما عندهاش عينين بس بتشوف، معرفش ليه انا وانا بقرا الفوازير جزء كبير جدا من الفوازير انا بحس ان في رعب كده، يعني ايه فيلم رعب او قصة رعب بنقراها. وقال ايه؟ بتشوف بس من غير عينين يا مامي. طيب بقول لكم ايه تاني فزورة، انا اكلوني قبل ما اجي اكلوني. ماشي، تاني فزورة بتقول ايه يا مها؟ بتقول دي اللي فيها تركيز. راجل خرج والدنيا بتمطر، مش معاه شمسية ولا لابس برنيطة. برنيطة دي عشان حبايب السوبر هيروز الأبطال، يعني مش عارف برنيطة دي ساعات. ماشي، مش لابس he's not wearing hat. ماشي، مش لابس برنيطة، اسمها برنيطة خلاص. ومع كل ده ما تبلش منه ولا شعرة. كيف كيف وازاي؟ قولولي. طيب تعالوا ما نقول الحلوين صباح الحلويات. احمد ابراهيم، صباح الخير والفل عليك يا مع حل الفزوره الاولى. الكاميرا، لا مش الكاميرا، مش الكاميرا يا جماعه، فين من غير عينين؟ الكاميرا ليها عينين على فكره، بقى ليها عينين الكاميرا. الفزوره الثانيه، الراجل هو خارج من البيت، المطره وقفت. لا ما وقفتش، انا بقول لك الدنيا بتمطر عشان كده ما تبلش. يا خراش عليك يا احمد يا ابراهيم وعلى كرييتيف يا. اقول ايه بس؟ اقول ايه؟ جود مورنينج. مين بيقول جود مورنينج؟ يا لولو. ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ ايه ده بقى؟ صباح الخير والسعاده وراحه البال يا مها. الفزوره الاولى الله عليكي، والثانيه ما سمعتهاش كويس، اقولها تاني. استني اما اقولها تاني. جود مورنينج يا روح قلبي، بس انت ليه مش بعتلي فويس ولا ايه؟ لسه ما فطرتيش؟ صوتك مش طالع زيي. طيب تاني فزوره هقولها بالراحه عشان الهام، صديقه البرنامج الصدوقه. راجل خرج في المطر والدنيا بتمطر، مش معاه شمسيه ولا لابس برنيطه، ومع كل ده ما تبلش منه ولا شعره. كيف ازاي؟ ماشي، دي الفزوره التانيه. طولت عليكم. بس يعني تعال ناخد بس يعني كمان واحده كمان، بس رساله كمان. صباح الخير عليكم، لعبه وحدوته الفزوره الكاميرا. لا يا جماعه والله الكاميرا يا جماعه، مش الكاميرا فيها اللي هي العدسه دي، الزوم دي اللي بنقعد نزوم بيها دي، ما دي تعتبر عين، عين الكاميرا اهي هي دي. لا دي ليها عين تانية ملهاش عيون. ماشي، والله عليك الله عليك، اسمه ايه ده؟ محمد احمد حسين، رقم اخره 4577. احمد محمد حسين يستاهل
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: على الاجابه الثانيه، الفزوره الثانيه تستاهل سقفه كبيره قوي يا احمد. احمد صح، ما محمد احمد حسين فوق بقى ما. يلا بقول لكم ايه، تعالوا تليفوناتنا كام يا مها؟ 2-18-10-86 والاس ام اس 1-99، وخاصيه الواتساب 010-400-9904. تعالوا بقى نزقطط شويه. كل اللي بيتجوز وكل الناس الحلوه اللي فرحها اليومين دول او اليومين اللي جايين، يا رب يديم عليكم الفرحه والف مليون مبروك. وتعالوا بقى نسمع ايه، محمود العسيلي وصبرين النجيلي. واخيرا يلا بينا، واخيرا ونرجع تاني لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90، ولسه مكملين مع بعض، ولسه بنقول ايه حل الفزورتين. ايه هما الفزورتين يا معها؟ عشان اشوف الناس الحلوة اللي مكلمانا. استنوا ما اقول لكم ايه هما الفزورتين. اول فزورة بتشوف كل حاجة بس ما عندهاش عينين. تاني فزورة، راجل خرج في المطر والدنيا بتمطر، ماشي، مش معاه شمسية ولا لابس برنيطة. مع كل ده، مع كل اللي انا بقوله ده، ما تبلش منه ولا شعرة. ازاي؟ قولولي بقى ازاي، ماشي. استنوا خليكم معايا. يا صباح الهنا،
2: ازيك؟ عاملة ايه؟ اخبارك؟
1: ازيك يا عيودة؟ ازيك يا حبيبتي؟ عاملة ايه؟ صباحك هنا وسعادة يا رب.
2: سمعت صوتك
1: حبيبتي. انت قوليلي ايه حل الفوازير يا عيودة؟ شفتي انا يا عايدة انا بقى ايه؟ والله العظيم مش عارفة. عيودة كلميني تاني. طيب يا صباح الهنا، صباح الورد،
3: صباح الفل،
1: صباح الجمال والهنا والسعادة عليك يا محمود. ازيك؟
3: الحمد لله. ازيك؟
1: اخبارك ايه؟
3: الحمد لله.
1: يا رب دايما بخير.
3: يا رب ينجح كل اخواتنا اللي في الثانويه العامه. يا رب
1: يا رب. عندكم حد في الثانويه العامه؟
3: لا الحمد لله انا اخر واحد من 15.
1: ايوه بس ولاد اخواتك اللي انت بتقولي عليهم.
3: لا ده لسه اعدادي وابتدائي، ده لسه بدري.
1: طب يا باشا اعدادي ده كلها سنتين وهتلاقي ثانويه عامه،
3: يمكن النظام يتغير.
1: ان شاء الله يا رب دايما تفرحوا بيهم. محمود كملي بقى، عشان احنا المره اللي فاتت التليفون قطع. انا شايفه حكايه التليفونات اللي بتقطع دي. قولي بسرعه كده، نشتري مانجا ايه بقى؟ نشتري مانجا ايه محمود؟ يا جماعه قاعد في الاسماعيليه ولا بيبعت لنا مانجا ولا بيعمل حاجه؟
3: عندنا البحر.
1: ماشي. طب المانجا، المانجا فين؟ موسم المانجا
3: 15 يوم تطلع معاك كويس.
1: ايه ده؟
3: 15 يوم تطلع معانا كويس. يا دلوقتي يعني اللي موجوده دلوقتي لسه مش مستويه قوي.
1: ايه ده؟ امال كل المانجا اللي في السوق دي ايه؟
3: مقمر، مش حاجه، مش بتاعت معادها.
1: اه ماشي، يعني 10 ايام وناكل احلى مانجا.
3: اكل بقى المانجا الجميله بقى الاساس بتاعها.
1: يعني اول اسبوع في اغسطس
3: يعتبر، اصل اخر 7 اول 8 دي المانجا.
1: ماشي خلاص يا جماعه، احنا خدنا كده ايه ديل من محمود، ان احنا اول 8 ان شاء الله، اول اسبوع في شهر 8 ننزل نشتري مانجا ايه واحنا مطمنين على الاخر. نشتري ايه بقى محمود؟
3: اطمني المانجا عندنا 100 100.
1: طبعا يا نهار ابيض، احلى مانجا يا باشا. بقول لك قولي نشتري ايه مانجا ايه؟
3: مش احلى من الاويس طبعا.
1: والفص؟
3: الفص ده الاويس الصغير.
1: الصغنون البيبي. ماشي.
3: ده النونو بتاع الاويس.
1: ده النونو بتاع الاويس. ربنا يحلي ايامك يا محمود. قولي عرفت الفوازير؟ حل الفوازير؟
3: انا عارف حلهم الاثنين بس خايف ابوظ الحل.
1: لا ما تقولش بقى، ما تقولش. متاكد يعني من الحل؟
3: متاكد منه.
1: خلاص برافو عليك. ابعت لي على الواتساب. صباحك هنا وسعاده يا رب. يلا ادخل نام بقى، انا عارفه ان انت مطبق صح.
3: خلاص صح،
1: مش كده؟ انت بتقول دايما. انت قلت لي معلش يا محمود بتشتغل ايه؟
3: انا فني تمريض.
1: ايوه بقى الناس الجامده دي اللي بتطبطب علينا. بقول لك ايه، مفيش احلى من طبطبه رب العالمين.
3: الحمد لله.
1: ايه رايك بقى؟ يلا بينا. ربنا يسعدك يا محمود، مبسوطه اني سمعت صوتك. صباح الهنا، صباح الورد، مع الف سلامه. مع السلامه. ايه بقى يا جماعه الناس الحلوه دي يا عيوده؟ والله العظيم انا مش عارفه، الخط قطع يا عيوده. حاولي تكلميني تاني. نسمع ايه يا مها. بوسي، انا عندي سؤال. انتوا عندكم سؤال؟ انا عندي اسئله. يلا يلا بينا نسمع انا عندي سؤال ونرجع تاني. لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى على الراديو 90 90.
1: لعبة وحدوتة على هوا الراديو 90 90. وتعالوا بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. أقول لكم إيه؟ أقول لكم إيه ما هذا؟ بعد ما قلت بسرعة بسرعة بسرعة استنى أقول لكم والله العظيم. الفزورتين إيه مها؟ الفزورتين بسرعة عشان ألحق أقرأ المسجات الجميلة بتاعتكم. بتشوف كل حاجة بس ما عندهاش عينين، إيه هي دي بقى؟ وتاني فزورة اللي قلنا إيه؟ نفكر شوية بس. أنا يعني من إجاباتكم شكلي دي اللي سهلة. راجل خرج والدنيا بتمطر، مش معاه شمسية ولا لابس بورنيطة، ومع كل ده ما تبلش منه ولا شعره. ازاي؟ كيف؟ كيف؟ ماذا حدث؟ ماذا تفعل لو كنت مكاني؟ طيب مين بقى القمر؟ القمر ايوه بقى عرفتها يا مها، ليس عن حبيبتي ما عندوش شعر. اي اقرع لولو انا بحبك قوي، بس انت برضه ما بعتليش فويس، معلش خليها بكره. طيب الفزوره الاولى، الله بقى الله بقى. طيب بدل ما احنا بقى خلاص احنا في اخر الحلقه، هقول لكم الاجابات اللي هي الهام جاوبت الفزورتين صح. مالك يا ما بتقطعي ليه؟ ايه دي كده؟ الفزوره الاولى المرايه. ايوه والفزورة التانية خرج في المطر ولا ماسك شمسية ولا لبس برنيطة وما تبلش ولا شعره عشان هو أقرع ما عندوش شعر. ماشي برافو عليك يا لولو. طيب مين تاني؟ أم روجي صباح الخير والسعادة عليك يا مها، منور الدنيا وبالتوفيق يا رب. حل الفزورة التانية عشان أقرع. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده؟ إيه الناس الحلوة دي؟ أنا هسقف لكم في الآخر كلكم، بس خليني ألحق أقرأ كل المسجز الجميلة. صباح الخير علي محمد، حل الفزورة المراية. إيه الجمال الحلوة دي؟ والرجل أقرع أو هو كاتب أصلع. ماشي طيب صباح الورد وصباح السعادة. صباح الخير يا معا، على ما أعتقد الحاجة اللي بتشوفه ملهاش عينين هي المراية. أحمد تونة، وبعد إذنك عايز أي حاجة لشيرين؟ أوه ده احنا في الـ ماشي، يعني هشغل لك يعني أغنيتين، الأغنية التانية إن شاء الله تبقى شيرين. صباح الفل يا تونة، وصباح الهنا عليك وعلى كل حبايبك يا رب. طيب طب يا الأولى الكاميرا والتانية الأصلع، اوعي تقولي إني حليت غلط، نفسي الجواب مرة صح. طب ممكن يكون العقل يا بيشو، يا بيشو المراية والراجل الأقرع. أحمد إبراهيم يبقى ده الحل الصحيح. الفزورة الأولى الشاشة، خلاص أنا قلت الإيه بتمطق. ماشي أنا قلت لكم بقى الإجابات الصحيحة. ماشي بس ما أقدرش ما أقرش المسجات الجميلة بتاعتكم. صباح الخير وصباح الهنا وصباح الجمال على الناس الحلوة. رقم آخره 7050. صباح الورد. طيب ما عايز اسمع راغب قلبي عشقها. طب حقكم عليا والله العظيم. شريف صباح الهنا والسرعة على احلى مها، صديق برنامج شريف شكل فزورة. لا ماشي صباح الورد وصباح الهنا. بسرعة بسرعة يا مها، فيش وقت ولا ايه؟ لا لسه فيه. طيب احلى صباح لاجمل مها في الدنيا، البرنامج بقى ادمان، بحبك قوي وانا كمان بحبك قوي قوي قوي قوي. ربنا يكرمك ويخليكي لينا، ضحكتك الجميله دي بترطب على قلبي. يا رب يسعد قلبك وعمرك. انا شوشو مامة احمد عمرو، ده انت حبيبه قلبي انت واحمد عمرو. ادعي لنا النتيجه الاسبوع الجاي ان شاء الله، هتبعتي لي وتقولي لي يلا شغل لنا النجاح يرفع ايده يا حبيبتي باذن الله. انا والله العظيم اللي بستناك يا قمر، انت يا شوشو بحبك قوي. صباح الفل، انا شهد اول مره شارك في اي برنامج وانت بجد جميله، ده انت اللي قمر يا شهوده. الحلاوه دي اول اجابه المرايه وتاني فزوره الراجل اقرع اصلا عشان ما تبلش منه شعر. لا بقول لكم ايه شهوده بقى، اول مره بقى تبعت لنا
2: ويستاهل سقفه كبيره.
1: تقولي بجد ضحكتك خطيره والله العظيم. انتوا حبايب قلبي، انا بضحك كده عشان انا بحبكم وانتوا بتدوني طاقه جميله. صباح الفل. اول واحده المرايه، تاني واحده راجل اصلع، سجده محمود. يا سجده انت كنت فين يا سجده؟ بقالك كتير قوي ما بعتليش. صباح الفل وصباح الهنا وصباح السعاده عليكم يا رب، وجمعه مباركه عليكم وعلى كل حبايبكم. اتبسطوا وقضوا يوم حلو قوي مع كل الناس اللي بتحبهم. اوعوا إيه تقولوا هنعمل كذا بكره، ما تستنوش بكره، خلصوا كل اللي نفسكم فيه واعملوه واتبسطوا وبسطوا اللي حواليكم اللي يستحقوا. واوعوا تأثروا في حق اي حد من حبايبكم قوي، اللي هم مين؟ اللي هم اهلكم. لو انت مزعلين اي حد كلموه دلوقتي واجبروا بخاطره وقولوا له صباح الفل وصباح الهنا وجمعه مباركه. اصلا انا كنت بسمع لعبه وحدوته ومها قالت روحوا صلحوهم. يلا يمكن دي مسج، روحوا صلحوا كل حبايبكم واوعوا تزعلوا حد. اللي يستاهلوا اللي يستاهلوا، مش كل الناس كده وخلاص. ايوه بقى، صباحكم هنا وسعاده، بحبكم قوي قوي. ان شاء الله اكون معاكم بكره من الساعه 10 للساعه 11 لعبه وحدوته على هوا الراديو 90 90. هشغل احمد سعد خبر عاجل، عشان في خبر عاجل ان انا هكون معاكم بكره باذن الله لو لي عمر. بحبكم قوي قوي قوي، شكرا على كل المسجز الجميله. هحاول احط شيرين ورغب علامه ورا بعض. تسلموا لي وباي باي، بحبكم، مع السلامه.
3: اشير الى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو ليقول

0: راديو 99 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 صباحا مع ياسمين الحفناوي.
1: وزير الخارجية بدر عبد العاطي بحث مع نظري الهولندي على هامش اجتماع وزراء خارجية الأسيان المنعقد في مانيلا سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين إلى جانب تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها غزة. وأكد عبد العاطي ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية ووقف التصعيد في الضفة الغربية وخفض التوتر بالمنطقة عبر الحلول الدبلوماسية واستئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت عقب هجوم نفذه مستوطنون على بلدة تل جنوب غرب نابلس تخلله إطلاق نار باتجاه منازل المواطنين. وفي سياق ذاته أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل إسرائيلي وإصابة 2 آخرين في إطلاق نار قرب مستوطنة حفاد جلعاد غرب نابلس. السلطات الإيرانية أعلنت أن غارة أمريكية استهدفت مقرًا لبحرية الحرس الثوري بمحافظة جيلان شمال البلاد ما أدى إلى وقوع إضرار مادية. وتأتي الضربة ضمن موجات غارات أمريكية جديدة استهدفت مواقع داخل إيران شملت مناطق في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد إضافة إلى محيط جزيرة قشم ومدينة بندر عباس على مضيق هرمز. وزارة الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 571 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الماضية بينها مسيرات استهدفت منطقة لينينغراد قرب سانت بطرسبرغ. أسفر الهجوم عن اندلاع حريق بمستودعات تابعة لشركة روسية عملاقة وذلك في إطار تصعيد أوكراني يستهدف منشآت الطاقة والجيش والخدمات اللوجستية الروسية. اقتصاديا، ضمن مسار واشنطن لإعادة تشكيل سياستها التجارية دخلت اليوم رسوم بنوكية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و 12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ. وبررت واشنطن القرار بعد اعتماد أو تطبيق بعض الدول بشكل كاف قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري معتبرة أن ذلك يضر بتنافسية الشركات الأمريكية. رياضيا، مصر ضمنت التتويج بلقب الناشئين في بطولة العالم الأسكواش 2026 بكندا بعد تأهل 4 لاعبين إلى نصف النهائي، كما تأهلت 3 لاعبات مصريات إلى نصف نهائي منافسات الناشئات في استماع الهيمنة المصرية على البطولة. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 99 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.

التسعيناتي وبس على الراديو 90 90. أغنية جديدة على الراديو 90 90. الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: مش حاجه معلش دي خطا.
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كوره يا اكسترا مهارات.
2: ملوك الكوره مع محمود الفهيم كل يوم جمعه وسبت من 10 ل 11 بالليل على الراديو.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محلياً وعالمياً في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: مصر تضمن التتويج بلقب الناشئين في بطولة العالم الإسكواش 2026 بكندا بعد تأهل 4 لاعبين إلى نصف النهائي. منتخب كرة اليد للناشئين يواصل تدريباته بمعسكر المجر استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية. بيراميدز يبدأ أول تدريباته اليوم في معسكر تركيا استعدادا للموسم الجديد. الآن يسعى لتسويق ثنائي الجناح اليمنى عمر كمال وأحمد عيد. وأخيرا برشلونة يستهل تحضيراته للموسم الجديد بلقاء ودي أمام يوروبا وبمشاركة مرتقبة لحمزة عبد الكريم.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. 90 وبس على الراديو 90.90.

بتعشق حوادتها ساعت الحلقة شوف لمتها دي الإبرة هتسمع رنتها حوادتنا النار.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية عشر ظهرا مع ياسمين الحفناوي.
1: مصر رحبت بالبيان الصادر عن دور مجلس التعاون الخليجي والأردن والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة تلك الاعتداءات، مؤكدة تضامنها الكامل مع الدول العربية الشقيقة ودعمها للإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسيادتها. وجددت القاهرة رفضها وإدانتها لاستهداف سيادة الدول العربية أو المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية وأي أعمال تهدد أمن وحرية الملاحة الدولية. أكدت مصر أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها والامتناع عن استخدام القوى أو التهديد بها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية بما يعزز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية عقد مع نظيرة الفلبينية تريزا لازارو الجولة العاشرة للمشاورات السياسية في مانيلا، فأول زيارة لوزير الخارجية المصري إلى الفلبين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 80 عاما. وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية، فيما استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر لخفض التصعيد في الشرق الأوسط والتأكيد على أهمية الحلول الدبلوماسية وضمان أمن وحرية الملاحة الدولية. وعلى هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا الأسيان في مانيلا، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي لقاءات مع وزراء خارجية هولندا، تايلاندا وإندونيسيا وصربيا، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير الشراكة بين مصر ودول الأسيان. كما شهدت اللقاءات تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 4 آخرين برصاص القوات الإسرائيلية خلال مواجهات اندلعت عقب هجوم نفذه المستوطنون على بلدة تل جنوب غرب نابلس تخلله إطلاق نار باتجاه منازل المواطنين. في المقابل أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل إسرائيلي وإصابة 2 في إطلاق نار قرب مستوطنة حفاد جلعاد غرب نابلس. السلطات الإيرانية أعلنت أن غارة أمريكية استهدفت مقرا لبحرية الحرس الثوري بمحافظة جيلان شمال البلاد ما أدى إلى وقوع أضرار مادية. وتأتي الضربة ضمن موجة غارات أمريكية جديدة استهدفت مواقع داخل إيران شملت مناطق في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد إضافة إلى محيط جزيرة قشم ومدينة بندر عباس على مضيق هرمز. اقتصاديا، اليابان واستراليا انتقدتا قرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات من 60 دولة، وأكدت طوكيو التزامها باتفاقية تجارية مع واشنطن فيما وصفت كامبرا الرسوم بأنها غير مبررة وتخالف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين مطالبة بإلغائها. رياضيا، منتخب كرة اليد للناشئين يواصل تدريباته بمعسكر المجر استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

فتكن في صخرة

Yeah,

0: الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. مشاهدي الكرام في كل مكان، استمعنا إلى هذه الآيات البينات من رحاب الجامع الأزهر الشريف، وذلك في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك، لقاء الجمعة، والذي ننقله لكم على الهواء مباشرة. تلا هذه الآيات البينات فضيلة القارئ الطبيب أحمد الزارع. مشاهدي الكرام، وخطبة الجمعة من الجامع الأزهر الشريف عن الأسرة بين الواقع والمأمول، يقوم بإلقاء هذه الخطبة على مسامع حضراتكم من منبر الوسطية والاعتدال من الجامع الأزهر الشريف فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. يقوم بالنداء الأول فضيلة الشيخ مصطفى الزين أحد أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. مشاهدي الكرام، ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى في مستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك أن ينشر في بيوتنا جميعا الأمن والأمان والألفة والسكينة والاستقرار. حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، حان الآن موعد النداء.

0: حقا لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وصلى اللهم وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هكذا مشاهدي الكرام، رفع نداء الحق حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. رفع النداء من رحاب الجامع الأزهر الشريف، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة على الهواء مباشرة. رفع النداء فضيلة الشيخ مصطفى الزين أحد أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. مشاهدي الكرام، وبعد الأذان الثاني الذي يرفعه فضيلة الشيخ رضا رمضان محمد أحد أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف، نستمع إلى فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، ويحدثنا عن الأسرة بين الواقع والمأمول. هذه الأسرة التي تحدث عنها القرآن برباط وثيق، ونشر الله سبحانه وتعالى بين الزوج وزوجته السكينة والاطمئنان والرحمة والتآلف، فكان هذا كله من آيات الله الباهرة ومعجزاته الظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وإن لم تفعلوا تكن في الأرض فتنة وفساد عظيم، وفي رواية وفساد عظيم. أحبتنا الكرام، والأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. والله سبحانه وتعالى يحذر المؤمنين ويقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فكيف يحوط الإنسان على زوجته وعلى أولاده؟ مشاهدي الكرام، والآن يصعد درجات المنبر فضيلة الأستاذ الدكتور ربيع جمعة الغفير، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، لأداء خطبة الجمعة. نسأل الله القبول.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الله أكبر، الله أكبر.

0: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد رافع السماء بلا عمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله ربي لا أريد سواه. هل في الوجود حقيقة إلا هو؟ الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه، والوحش مجده، والموج كبره، والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. وأشهد أن سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودواؤها وعافية الأبدان وشفاؤها ونور الأبصار وضياؤها وقوت الأرواح وغذاؤها، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم يا رب العالمين. أما بعد، فيا أحباب الله ورسوله، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في صرح بناء المجتمع. الأسرة هي اللبنة الأولى، وهي المقياس لصلاح المجتمعات. إذا صلحت الأسرة صلح المجتمع كله، وإذا فسدت فسد المجتمع كله. وهل المجتمع إلا مجموعة من الأسر؟ ومن هنا أيها الأحبة الكرام، اهتم الإسلام بالأسرة اهتماماً بالغاً، ولا نعرف علاقة إنسانية أولاها الإسلام اهتماماً مثلما أولى هذه العلاقة، فاهتم بها حتى قبل أن تنشأ. إذا نظرنا في القرآن الكريم نجد الحق سبحانه وتعالى يذكر في معرض الامتنان على عباده نعمة الزوجية، بل ويعدها بعد نعمة الخلق والإيجاد مباشرة، فيقول عز من قائل: ومن آياته، أي ومن نعمه ومن دلائل قدرته، أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من آياته، من نعمه، أن خلق لكم من أنفسكم، جعل زوج الإنسان من نفسه أو من جنسه لإمكانية التكيف والتفاهم والتعامل وتمام الانسجام الذي ترسمه البلاغة القرآنية العالية في قوله سبحانه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. خلق لكم من أنفسكم ماذا؟ أزواجا، لم يقل نساء، لم يقل أي وصف آخر. والقرآن لا يسمي زوج الإنسان زوجاً، وقل زوجاً ولا تقل زوجة إلا على قلة في الاستعمال. القرآن لا يسميها زوجه إلا حيث تكون العلاقة نموذجية لا منغص فيها ولا خلل. أما إذا كان هناك خلل ما يسميها امرأته، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط وامرأة فرعون. أما إذا كانت العلاقة كاملة مستقرة يسميها زوجه، ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. سيدنا زكريا عليه السلام حين كان هناك خلل في العلاقة بينه وبين زوجه، حيث كان لا ينجبان وهذا منغص وإن كان خارجا عن الطرفين، قال وامرأتي عاقر. وامرأتي، لما زال هذا الخلل وأكرمهما الله بالإنجاب بمعجزة إلهية مع تقدم العمر، قال الله تعالى وأصلحنا له زوجه. إذن هنا في معرض الامتنان خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لماذا يا ربي؟ لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، دعائم التي من أجلها شرع الزواج في الإسلام: السكينة، استقرار القلب وهدوء النفس، والمودة والرحمة. متى وجدت هذه الأشياء الثلاثة في علاقة زوجية كان بيت الزوجية جنة وارفة الظلال، ومتى عدمت من حياة كان بيت الزوجية والعياذ بالله جحيما لا يطاق. لله ضر القائل حين صور الحياة الزوجية الرائعة فقال، قال الشاعر: فزوجة المرء عون يستعين به على الحياة ونور في دياجيها، مسلات فكرته إن بات في كدر مدت له مواسية أياديها، في الحزن فرحته تحنو فتجعله ينسى بذلك آلاما يعانيها. كم زوجة ذات عقل غير مسرفة تدبر الأمر تدبيرا ينجيها، تعامل الزوج في أحوال عسرته وفي اليسار بما في النفس يشفيها، والزوج يدأب في تحصيل عيشته دأبا ويجهد منه النفس يشقيها. إن عاد للبيت يلقى ثغر زوجته يفتر عما يسر النفس يحييها، وزوجها ملك والدار مملكة، الصفو والسعد يجري في نواحيها. هذه القرينة هذه من تحن لها نفس الأبي، ولكن أين نلفيها؟ أين نجدها؟ نجدها في تعليمات الإسلام، نجدها في المنهج القويم الذي رسمه المصطفى صلى الله عليه وسلم ببلاغته العالية في إقامة أسرة سوية. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ويقول للشباب: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ما معيار الصلاح يا رسول الله؟ ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من زوجة صالحة تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، وتحفظه إذا غاب في نفسها وفي ماله؟ أيها الأحبة، هذه معايير. سأل رجل الإمام الحسن: تقدم لخطبة ابنتي رجال كثيرون، ممن أزوجها؟ قال: زوجها ممن يتقي الله تعالى، فإنه إن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أتعرفون الفساد الكبير أيها الأحبة الذي يشير إليه الحديث الشريف؟ هو ذلك الخلل الحاصل في الأسرة المصرية في واقعنا المعاصر، حيث تطالعنا إحصاءات دقيقة مرعبة بأنه كل ثلاث زيجات تنجح واحدة وتفشل اثنتان.
1: ما هذا؟ معدل نجاح العلاقة الزوجية في عصرنا هذا من 65% إلى 70%؟ نعم، ولا أعني بالفشل الزوجي هذه الظاهرة المقيتة، لا أعني بها الطلاق، فإن نسب الطلاق أقل من ذلك، لكن الفشل في تحقيق مضمون الزوجية، في تحقيق السكينة والمودة والرحمة، هذا خلل حاصل قائم في عصرنا، وهو يحتاج إلى تضافر الجهود في علاجه أيها الأحبة. والله الذي لا إله غيره، والواقع خير شاهد، إن كثيراً من البيوت اليوم مغلق لا على أزواج تربط بينهم أواصر المودة والرحمة، بل على أعداء ألداء يعيش بعضهم مع بعض من باب ارتكاب أخف الضررين واتقاء للشكل الاجتماعي والفضائح وغير ذلك. أعداء ألداء يتمنى كل منهم الخلاص من الآخر في أقرب وقت، ولكن يعيشون من أجل الأولاد ومن أجل الشكل الاجتماعي وكذا وكذا. خلل أيها الأحبة، الأزواج اليوم في البيوت وعول تنتطح إلا ما رحم ربي. لماذا؟ ما الذي أدى إلى ذلك؟ أين ثقافة الاحتساب في الحياة الزوجية؟ الصبر على سوء خلق الزوج من أجل الله، والصبر على خلق الزوجة من أجل الله عز وجل. خلق

أما الأولى والثانية فتفقدي موضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. وأما الثالثة والرابعة تفقدي موضع طعامه ومنامه، فإن الجوع ملهبة وتنغيص النوم مغضبة. يا بنياتي الخامسة والسادسة لا تعصي له أمراً ولا تفشي له سراً، ولا حتى لأهلك، ولا حتى لأقرب الناس إليك، ولا حتى على شبكات التواصل أو التقاطع الاجتماعي من باب أولى. لا تعصي له أمراً ولا تفشي له سراً، فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. يا بنيتي إياك والفرح بين يديه إن كان ترحاً حزيناً، والحزن بين يديه إن كان فرحاً. واعلمي يا بنيتي أنك لن تبلغي منه ما تريدين حتى تؤثري رضاه على رضاك وهواه على هواك، والله يخير لك والسلام. يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: إن في يوم الجمعة ساعة إجابة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه ما سأل، ادعو الله تعالى فلعلها تكون هذه الساعة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين سيدنا مولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحباب الله ورسوله، بمثل ما قالت المرأة العربية القديمة لابنتها، بمثل هذا تعمر البيوت وتستقيم الأسر وينزع فتيل الخلاف بين الأزواج. هذا وعي غائب، وتلك ثقافة مهجورة. هذه الثقافة الزوجية لو عرفها الشباب هل نعلمها لأبنائنا؟ هل نعلم أبناءنا اليوم كيفية الاختيار للزوجة، ونعلم أولياء الزوجات كيفية اختيار الشباب لكرائمهم؟ النكاح رق، فلينظر أحدكم عند من يسترق كريمته. هل نفكر في هذا؟ هل نفكر في التيسير على بعضنا البعض من بركة المرأة، يسر نكاحها، قلة مؤونتها ويسر نكاحها؟ هل فكرنا في هذا؟ يسروا ولا تعسروا، لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد الله عليهم. هل عرفنا كل واحد من الزوجين، كل واحد ما له وما عليه، منظومة الحقوق والواجبات؟ هل ربينا الشاب كيف يكون زوجاً صالحاً، وما معنى القوامة؟ الرجال قوامون على النساء. كثير من الشباب يفهم القوامة فرضاً للرأي، وتسلطاً في المواقف، وصوتاً مرتفعاً، وتعاملاً حاداً عنيفاً. هل هذه القوامة التي أرادها الله؟ القرآن لم يقل الذكور قوامون على الإناث، قال الرجال قوامون على النساء، لأن الذكورة شيء والرجولة شيء آخر. الرجولة فكر، الرجولة احتواء، الرجولة إدارة للمواقف. تتبع كلمة رجل ورجال في القرآن حيثما وجدتموها تجدون هناك معنى زائدا عن النوع الإنساني الذكورة، وهو معنى الرجولة، الفكر والاحتواء. لابد أن يفهم الشباب هذا. هل يعرف الشباب ذلك؟ هل تعرف البنات الفتيات ربيت على مثل ما ربت عليه العربية القديمة ابنتها من ثقافة الاحتمال والإغضاء والاحتواء للزوج ومعرفة حقه؟ سئل رسول الله: من أعظم الناس حقا على الرجل يا رسول الله؟ قال: أمه. قيل: من أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال: زوجها. هذه الثقافة موجودة اليوم، بالإضافة إلى المنغصات التي لا حصر لها في ظل الطفرة التكنولوجية المقيتة التي عمت العالم اليوم بشبكات التقاطع الاجتماعي. يجلس الزوج بجوار زوجته والأولاد، كل في عالمه، كل في قارته، كل في متاهته.

لا يلتفت بعضهم إلى بعض ولا يفطن بعضهم إلى بعض. نريد زوجية آمنة هادئة. وإنني من هنا من منبر الأزهر وأتمنى على الله وما ذلك على الله بعزيز، وأناشد فضيلة الإمام الأكبر، أتمنى أن يوضع مقرر دراسي ثقافي اسمه الثقافة الزوجية، الثقافة الأسرية. ما حق كل من الزوجين على الآخر؟ كيف يتقي كل طرف من الآخر ربه في الطرف الثاني؟ كيف نربي أبناءنا؟ ويقرر هذا المقرر الدراسي على جميع مراحل التعليم قبل الجامعي والجامعي وفي جميع جامعات مصر، وليس الأزهر فقط، بل وفي معاهد الثقافة والمؤسسات المعنية بالتعليم والتربية والتوجيه. والله الأمر أكبر مما نتخيل، التسعة الخرق على الراقع. لابد أن يوضع مثل هذا المقرر ويبث ويدرس، ثم أيها الأحبة نربي عليه أبنائنا. لا نغفل أبداً أن دار الإفتاء تقوم بدورات في مثل هذا، وأن الأزهر الشريف، مرصد الأزهر، ووحدة لم الشمل تؤدي بعض الدور، لكن الأمر أكبر من ذلك. نحتاج إلى تضافر جهود بدل النعرات الإعلامية وبدل النفخات المأجورة التي تدخل على أسرنا بين الحين والآخر، تؤلب الأزواج على الزوجات والزوجات على الأزواج من أجل تحقيق مكاسب شخصية ورواج إعلامي. الأمر يحتاج إلى تضافر جهود. ومنذ بضعة أعوام نادى فضيلة الأزهر بمبادرة القيم، فضيلة الإمام الأكبر، وكان لها صدى طيب وأثر بليغ. أيها الأحبة، ربوا أبناءكم على ذلك، على تقوى الله وعلى الخوف من الله، وعلى أن نتقي الله في بيوتنا وأزواجنا. أسأل الله العلي العظيم أن يصلح أحوالنا وأن ييسر أمورنا وأن يتولانا برحمته الواسعة. اللهم يا ربنا أصلح بيوتنا، أصلح أزواجنا، اهد شبابنا وبناتنا، استر أولادنا وفتياتنا بسترك الجميل الذي سترت به نفسك، فلا عين تراك ولا أذن تسمعك. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم الطف ببلادنا وأوطاننا فيما جرت به المقادير يا رب العالمين. لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. لا تصرفنا الآن يا ربنا من مقامنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا أجمعين، ورحمتنا أجمعين، وقبلتنا أجمعين بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. استر اللهم والطف بأمة حبيبك محمد في كل بقاع الأرض يا رب العالمين، ووفق ولاة أمورنا إلى ما فيه خير الإسلام والمسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة.

0: استقيموا واستووا يرحمكم الله، سووا صفوفكم إن تسوية الصفوف من إقام الصلاة. أقبلوا على الله بقلوب خاشعة ضارعة، استحضروا عظمة الله في قلوبكم وصلوا صلاة مودع. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض

0: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثانية ظهرا مع أحمد غالي.
1: مصر رحبت بالبيان الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة مجددة إدانتها لاستهداف سيادة الدول العربية أو المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية وأي أعمال تهدد أمن وحرية الملاحة الدولية. كما دعت مصر للامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية للدول بما يعزز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية عقد مع نظيرته الفلبينية في مانيلا الجولة العاشرة للمشاورات السياسية، وذلك خلال أول زيارة لوزير خارجية مصري إلى الفلبين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين قبل 80 عاما. وأكد الجانبان أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التنسيق إزاء القضايا الإقليمية والدولية، فيما استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر لخفض التصعيد في الشرق الأوسط. وزير الخارجية بدر عبد العاطي أكد أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، مشددا على أن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية وتعزيز التنمية وبناء السلام بجانب معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات بما يحول دون اندلاعها أو تجددها. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية خلال مشاركته في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقع على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق أسيا الذي عقد بالعاصمة الفلبينية. الخارجية الفلسطينية أدانت الجريمة الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال، وذلك خلال مواجهات جرت عقب هجوم نفذه مستوطنون على بلدة تل جنوب غرب نابلس تخلله إطلاق نار باتجاه منازل المواطنين هناك. السلطات الإيرانية أعلنت وقوع أضرار مادية إثر غارة أمريكية استهدفت مقرا لبحرية الحرس الثوري شمال البلاد. يأتي ذلك ضمن موجة غارات أمريكية جديدة استهدفت مواقع داخل إيران شملت مناطق في محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد، إضافة إلى مواقع أخرى على مضيق هرمز. اقتصاديا، اليابان واستراليا وجهتا انتقادات لقرار الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات من 60 دولة، وأكدت طوكيو التزامها باتفاقها التجاري مع واشنطن، فيما وصفت كامبرا الرسوم بأنها غير مبررة وتخالف اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين مطالبة بإلغائها. ورياضيا، منتخب كرة اليد للناشئين يواصل تدريباته بمعسكر المجر استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37. الدقيقة الأولى.

أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

0: تبدا الثانيه الاولى.
1: كوره في التسعين مع ابراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

يوميا على الراديو 90-90 من الحد للخميس الساعة 12 لتلت الظهر 10 لتلت بالليل. إسعاد يونس زي ما بقولك كده. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن.

0: من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.
1: فاضي، فسيبك من الحاجات دي. هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة.

لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@الراديو-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليون ميديا. الراديو 90 90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ.

فن بالأغنية يفوق مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشان

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ 3 العصر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90. هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثالثة عصرا مع أحمد غالي.
1: مصر رحبت بالبيان الصادر عن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن والذي عكس وحدة الموقف العربي في مواجهة الاعتداءات التي تستهدف أمنها واستقرارها، وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة مجددة إدانتها لاستهداف سيادة الدول العربية أو المدنيين والمنشآت المدنية والبنية التحتية وأي أعمال تهدد أمن وحرية الملاحة الدولية. كما دعت مصر للامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها والالتزام بمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما يعزز الأمن والسلم الإقليميين والدوليين. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية عقد مع نظيرته الفلبينية في مانيلا الجولة العاشرة للمشاورات السياسية بين البلدين. كما شارك وزير الخارجية في مائدة مستديرة مع عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية بحضور وفد من رجال الأعمال المصريين. وعلى هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا المنعقد في مانيلا، أجرى وزير الخارجية لقاءات مع وزراء خارجية كل من هولندا، تايلاند، إندونيسيا، صربيا، النرويج وتيمور الشرقية ووزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي. تناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري فضلا عن تطورات الأوضاع الإقليمية. الخارجية الفلسطينية أدانت الجريمة الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال، وذلك خلال مواجهات جرت عقب هجوم نفذه المستوطنون على بلدة تل جنوب غرب نابلس تخلله إطلاق نار باتجاه منازل المواطنين هناك. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت طرح 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج مسكن ب17 مدينة جديدة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية بالمدن الجديدة. ورياضيا، الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن تعيين يورجن كلوب مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا حتى عام 2030. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37. الدقيقة الأولى.

راديو 99 هواها مصري. أغنية جديدة على الراديو 99، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

التسعيناتي وبس، من السبت للخميس من 11 ل 12 الظهر على الراديو 90 90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران، تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

دراسة واقتصاد مع عبد الفتاح مصطفى يوم الاثنين من 1 ل 2 الظهر على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 هواها مصر. كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.
1: الزمالك يبدأ إجراءات تحويل مستحقات نادي بيكزانجريا الأوكراني الخاصة بصفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا في إطار تحركات إدارة القلعة البيضاء لإنهاء ملف إيقاف القيد والحصول على الرخصة الإفريقية. الأهلي يرفض عرضا سعوديا لضم أشرف بن شرقي في ميركاتو الصيف. بيراميدز يبدأ أول تدريباته اليوم في معسكره بتركيا استعدادا للموسم الجديد. بعثة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تتوجه غدا إلى المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زامبيا يوم الثلاثاء المقبل. الاتحاد الألماني لكرة القدم يعلن تعيير يورجن كلوب مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا حتى عام 2030. وأخيرا منتخب مصر لناشئي كرة اليد واصل تدريباته بمعسكر المجر استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية.
0: صوت الملعب على الراديو 90.

دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90.

0: النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف يوميا الساعة 5 على الراديو 90 90.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية
2: حاجة تانية.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
3: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: الساعة دلوقتي 4، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر، اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الرابعة عصرا مع أحمد غالي.
2: مصر أدانت الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، كما جددت رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحلوية الحيوية ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي. الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية عقد مع نظيرته الفلبينية في مانيلا الجولة العاشرة للمشاورات السياسية بين البلدين، كما شارك وزير الخارجية في مائدة مستديرة مع عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية بحضور وفد من رجال الأعمال المصريين. وعلى هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق أسيا المنعقد في مانيلا، أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي لقاءات مع وزراء خارجية كل من هولندا، تايلاند، إندونيسيا، صربيا، النرويج، تيمور الشرقية ووزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي. تناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية ودفع التعاون الاقتصادي والاستثماري فضلا عن تطورات الأوضاع الإقليمية. الخارجية الفلسطينية أدانت الجريمة الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال، وذلك خلال مواجهات جرت عقب هجوم نفذه مستوطنون على بلدة تل جنوب غرب نابلس تخلله إطلاق نار باتجاه منازل المواطنين هناك. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها سيطرت على 4 بلدات في مقاطعة خاركوف، كما أكدت تدمير 27 سفينة عسكرية إلى جانب تنفيذ ضربات مكثفة استهدفت موانئ ومنشآت لوجستية أوكرانية خلال الأيام الماضية. اقتصاديا، وزارة الإسكان أعلنت طرح 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج مسكن ب 17 مدينة جديدة، وذلك من خلال هيئة المجتمعات العمرانية. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة لتلبية الطلب المتزايد على الأراضي السكنية بالمدن الجديدة. ورياضيا، الاتحاد الألماني لكرة القدم أعلن تعيين يورجن كلوب مديرا فنيا لمنتخب ألمانيا حتى عام 2030. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدأ.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 37.

0: أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.
1: جيت

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

مع الدكتورة لميس جابر. 50 شاي كل يوم جمعة الساعة 5 مساء على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90. ابعت على 9090@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلامي شركة ليوم ميديا. الراديو 90 90.

0: حان الآن موعد أذان العصر في القاهرة.
1: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة. النجمة صفاء أبو السعود.
1: صفاء أبو السعود.
0: النجم أحمد صيام في يوميات صفصف.

0: يوميات صفصف، تأليف أحمد الأصب، إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. على الراديو.
1: وقتنا مع صفصف حاجة تانية.
2: حاجة تانية.
3: الحقيني يا صفصف.
2: إيه؟
3: الحقيني انجديني.
2: يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. قولي حاجة. ايه عملت ايه؟ سرقت، نشلت، خطفت، قتلت؟
3: ايه ده كله؟ انت فاكراني ايه، قط السعيد ولا راي وسكينة؟
2: امال مالك داخل عليا كده وكأن البوليس بيجري وراك؟
3: اسكتي.
2: ايه؟
3: جالي تليفون دلوقتي من البلد، اشرف ابن عمي اتصل بيا وجاي النهاردة يزورنا.
2: يتغدى ايه علشان احضر غدا كويس؟ ما هو لازم قبلها بيوم.
3: يبقى تصرفي بقى يا صفصف، انقذي سمعتي قدام العيلة. اشرف ابن عمي ده اصله سائل.
2: اعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ مش هلحق اعمل كفتة داود باشا ولا حتى تورلي. هروح لجارتي زهرة، يمكن يكون عندها الحل.
4: لا لا لا لا لا لا، وانا مالي يا صفصف؟ انا مالي؟ اسمعي.
2: نعم.
4: لو جاي عشان تاخدي مني فرخه ولا كيلو لحمه علشان ابن عمي جوزك، اسمحي لي اقول لك ما عنديش.
2: يا زهره افهميني، كده مش هلحق اطبخ.
4: امال جايه لي ليه؟ اسمعي يا صفصف.
2: إيه؟
4: لو جاي عشان اطبخ لك، اسمحي لي ان انا اقول لك انا مش فاضيه.
2: بطلي سوء الظن بتاعك ده واسمعيني مره واحده في حياتك. يا ساتر، انا عاوزه رقم تليفون.
4: تليفون مين؟ اسمعي يا صفصف.
2: نعم.
4: لو جاي عشان تعملي مكالمة من موبايلي، اسمحي لي اقولك انا مش معايا رصيد.
2: ارحميني يا زهرة. ايه ده؟ انا عاوزة اطلب اكلة من برا، بس يعني الاكلة تكون بيتي كده. عاوزة رقم تليفون شيف يكون بيعمل اكل بيتي لابن عم جوزي.
4: اخص عليك يا صفصف.
2: اخص عليا ايه؟
4: ما تقولي كده من الصبح. انتي غريبة.
2: وهو انتي يعني كنت اديتيني فرصة يا زهرة؟
4: ها؟
2: كل شوية تقولي اسمعي صفصف، اسمعي صفصف، اسمعي صفصف.
4: ايه ده، انتي بتقلديني؟
2: والله زهقتيني من صفصف دي.
4: خدي يا حبيبتي رقم الشيف سهى، هي عاملة صفحة على الفيسبوك وبتعمل اكل اونلاين يجنن. اتصلي بيها بس من موبايلك عشان انا ما بعيش رصيد.
0: هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.
5: مع حضرتك الشيف سهى، تحت أمر حضرتك.
2: شوف يا شيف، أنا عندي عزومة من 3 أفراد ومحتاجة أكل كده بيتي في خلال ساعة واحدة بس.
5: رغم أن المدة قليلة لكني موافقة. اديني العنوان وهبعت لحضرتك أحلى أكل بيتي.
2: وحضرتك كنت شيف في فندق ولا إيه؟
5: لا يا فندم.
2: أمال؟
5: أنا بحب الطبخ وتعلمت حاجات أكتر في مطبخ المصرية. ده برنامج تبع المجلس القومي للمرأة.
2: كويس.
5: اتعلمت أكلات كتير، وكمان اتعلمت تغليفهم وتعبيتهم.
2: برافو.
5: أيوة، ولما خلصت الدورة قررت يكون مشروعي المطبخ الأونلاين من هنا من البيت.
2: حلو قوي يا سهى، وأكيد أكلك حلو برضو كمان.
3: اشرف خلاص فضحتني. وايه يا ابني، انا بلعب في الدوري؟ الحمد لله على سلامتك يا سي اشرف.
6: ايه ده
3: ايه؟
6: يا لهوي، اللهم لا حسد يا ولا.
3: اللهم لا حسد.
6: انت عايش في شقه حلوه قوي فيها بلكوني وحمام بحري ولمبه حلزونيه بالهمس باللمس وفيها مروحه وككيف.
3: يا راجل ايه في ايه يا بني ادم انت؟ وانت عايش في مغاره اساسا ولا ايه؟ ولا اهلك في البلد مقعدينك في عيشه الفراخ؟
6: بيتك حلو قوي يا ابن عمي.
3: الله يكرم.
6: شوف ابن عمي حلو اهو. وعلى كده يا ولد ده انت بتكسب كتير قوي. اكيد انت بتاخد مرتب على قلبك قد كده اهو.
3: اللهم طولك يا روح يا ابني. بطل نحي وحاسد بقى، ده العين فلقت الحجر.
2: اهلا اهلا اهلا يا اشرف، منور القاهره.
6: يا مين بالله منوره بيك انت.
2: شكرا.
6: دي ما
7: مراتك حلوة قوي يا غالي.
3: لا الامرأة دي يخرب بيتك لا حينك لا
7: يا لحي دي مسمسمة قوي
3: ولا يخرب بيتك
7: السمسمة دي مش حدنا في الكفر بالأساس
3: ولا
7: وتلاقيها كمان غني
3: يما
7: ورثة قد كده يا لهوي
3: الله يستر على مراتي الله يستر حدي أعوذ بالله أعوذ بالله من عينه خلصها صفصف الأكل جاهز
2: يا حاتم ده أنا طبخ لكم أكل يا رب يعجبكم
7: طبعا هيعجبني أي حاجة من صوابعك الرجة دي ده أنت بتعمل حاجات إيه دي بشاميل انتوا شاريين الحاجات دي من بره ولا جايبينها من يا خرابي
2: بقول لك يا حاتم
3: نعم
2: هو ابن عمك ماله عمال كده بيتكلم كده ليه عمال يفصص بعينه في كل حاجه في البيت اهدى
3: خدي بالك عينه تتدب فيها رصاصه
2: عاوز اقول
3: لك اي حاجه قولي له خمسه خمسي في وشه كده
2: الله اكبر
3: وخرزه زرقاء وانت داخل علينا والنبي وبعدين تعالي هنا صفصف
2: نعم
3: انت الاكل ده كله عملتيه امتى ده انت عمرك ما طبختيلي
2: تلاقيك يا مسكين فاكر اني جايبه الاكل من بره ده انا قدها وقدود يا استاذ
7: ايه ده
2: ايه
7: ايه المعالج بتاعتكم دي
3: كمان
7: اصل المعالج بتاعتكم بتبرق
2: الله
3: اقول لك على حاجه
7: لمية
3: جرب السكاكين جرب السكاكين على رقبتك يمكن ربنا يخلصنا الله يكرمك
7: وماله تلاقيها سكاكين فضة برضو أو
3: دهب فضة دهب مشيها على رقبتك كده هتمشي زي السكينة في الجاتو وهتنزل لك دم أحمر يلون لك الجلابية بتاعتك
7: سيبك يا لهوي على العز اللي انت فيه
2: الله أكبر
3: اطلب لنا الحانوت يا صفصف
0: كنتم مع يوميات صفصف النجمة

يوميات صفصف، بطولة حلمي فودة، مصطفى درويش، رانيا فتح الله، نجاح حسن، عبير مكاوي، لؤي سامي، ليلى عبد القادر. موسيقى وألحان سيد الشاعر. توزيع شريف حمدان. هندسة صوتية محمد شعبان. تأليف أحمد الأصبي. إخراج تامر شحاتة. على الراديو 90 90. هذا المسلسل برعاية المجلس القومي للمرأة.

0: الساعة دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن براتينم فرصة الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الخامسة مساء مع أحمد غالي.
2: المفوضية الأوروبية أقرت اليوم تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علما بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة 1 مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها في عام 2024 بقيمة مماثلة. مصر أدانت الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما جددت رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي. وزير الخارجية بدر عبد العاطي عقد مع نظيرته الفلبينية في مانيلا الجولة 10 للمشاورات السياسية بين البلدين، كما شارك في مائدة مستديرة مع عدد من كبار رجال الأعمال وممثلي غرفة التجارة والصناعة الفلبينية بحضور وفد من رجال الأعمال من الجانب المصري. وعلى هامش الاجتماع الوزاري لرابطة دول جنوب شرق آسيا المنعقد في مانيلا، أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي لقاءات مع وزراء خارجية كل من هولندا، تايلاند، إندونيسيا، صربيا، النرويج، تيمور الشرقية ووزير الخارجية الثاني بسلطنة بروناي. تناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز العلاقات الثنائية فضلا عن تطورات الأوضاع الإقليمية. وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قواتها سيطرت على 4 بلدات في مقاطعة خاركوف، كما أكدت تدمير 27 سفينة عسكرية إلى جانب تنفيذ ضربات مكثفة استهدفت نواني أو منشآت لوجستية أوكرانية خلال الأيام الماضية. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أجرى مباحثات مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر. تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في عدد من الملفات الصناعية، وفي مقدماتها دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوطين صناعة السيارات. ورياضيا، منتخب مصر لناشئي وناشئات الجودو حصد الميدالية الذهبية ولقب بطولة إفريقيا للفرق المقامة في المغرب حتى 27 من الشهر الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 36.
1: الدقيقة الأولى

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357. أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19-057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7-9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190. دعمك إنقاذ حياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

اللي انت شايفه مع مي إيهاب، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على الراديو 90 90.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من 5 لـ7 بالليل على الراديو 90 90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك إنقاذ حياة.
2: ساعتين جامدين
3: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90 90. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لـ2 بالليل على الراديو 90 90.

أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع اندرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو انت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع اندرايف.
1: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السادسة مساء مع أحمد غالي.
2: المفوضية الأوروبية أقرت اليوم تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علما بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة 1 مليار يورو في يناير 2026 إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها بقيمة مماثلة في عام 2024. مصر أدانت الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها، كما جددت رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي. منظمة التعاون الإسلامي أدانت اليوم تصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ودعت المنظمة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال وعصابات المستوطنين على جرائمهم بموجب القانون الجنائي الدولي. واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي الجرائم التي ارتكبت بالضفة الغربية إلى جانب استمرار الهجمات في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين. السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي استهدف معرضا للصناعات الدفاعية قرب العاصمة كييف. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على 4 بلدات في مقاطعة خاركوف، كما نفذت ضربات مكثفة استهدفت موانئ ومنشآت لوجستية أوكرانية خلال الأيام الماضية. اقتصاديا، وزير الصناعة المهندس خالد هاشم أجرى مباحثات مع رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر. تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في عدد من الملفات الصناعية، وفي مقدمتها دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وتوطين صناعة السيارات. ورياضيا، منتخب مصر لناشئي وناشئات الجودو حصد الميدالية الذهبية ولقب بطولة إفريقيا للفرق والمقامة في المغرب حتى 27 من الشهر الجاري. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 35.

0: أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.
1: جيت

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكمل لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشان مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

غنوا بالأغنية يفوز مع إيمان مختار كل يوم خميس وجمعة من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش.

0: ايه الجديد مع داليا الخطيب يوم الحد من 9 ل 11 بالليل على الراديو 90 90.
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف حل.

يوم سبت من 12 ل 2 الظهر مع رضوى حسن. يلا بينا على الراديو 90 90. لإعلانك على الراديو 90 90 ابعت على 90 90@radio-9090.com أو اتصل على 33-23-571. الوكيل الإعلاني شركة ليون ميديا.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أشير إلى هذا الخبر العاجل الذي وردنا للتو ليقول

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب، مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب، عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
0: من 10 لـ11 بالليل على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 لـ10 بالليل على الراديو 90 90.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من السابعة مساء مع علا سمير.
1: مصر أدانت الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها. مصر شددت أيضا على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، داعية إلى اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. منظمة التعاون الإسلامية أدانت اليوم تصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ودعت المنظمة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال وعصابات المستوطنين على جرائمهم بموجب القانون الجنائي الدولي. واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي الجرائم التي ارتكبت بالضفة الغربية، إلى جانب استمرار الهجمات في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين. السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي استهدف معرضا للصناعات الدفاعية قرب العاصمة كييف. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على 4 بلدات في مقاطعة خاركوف، كما نفذت ضربات مكثفة استهدفت موانئ ومنشآت لوجستية أوكرانية خلال الأيام الماضية. اقتصاديا، المفوضية الأوروبية أقرت اليوم تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علما بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة 1 مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها بقيمة مماثلة في عام 2024. ورياضيا، اللاعبتان غزل محمود ومريم عبد الناصر حققتا إنجازا مميزا في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة للخماسي الحديث المقامة في ليتوانيا، بعدما نجحا الزوجي المصري في حصد الميدالية الفضية بمنافسات التتابع. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 34.
0: الدقيقة الأولى.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

صباحك ومطرحك كل يوم من الحد للخميس من 7 ل 9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر الناشئي وناشئات الجودو يحصد الميدالية الذهبية ولقب بطولة إفريقيا للفرق المقامة في المغرب. مصر تحصد فضية التتابع ببطولة الخماسي بطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 سنة. الزمالك يبدأ إجراءات تحويل مستحقات نادي الإكسندرية الأوكرانية الخاصة بصفقة انتقال البرازيلي خوان بيزيرا في إطار تحركات إدارة القلعة البيضاء لإنهاء ملف إيقاف القيد والحصول على الرخصة الإفريقية. الأهلي يرفض عرضا سعوديا لضم أشرف بن شرقي في ميركاتو الصيف. وأخيرا بعثت منتخب مصر الأول للكرة النسائية تتوجه غدا إلى المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زامبيا يوم الثلاثاء المقبل.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.

0: ساعتين جامدين مع حسام عصام من الحد للأربع من خمسة لسبعة بالليل على الراديو 90-90
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190-190 دعمك.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: شقة من تلت الدنيا الأولى.
1: كرة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90.

0: راديو 99 هواها مصري.
1: يا ستار
2: يا ستار
1: يا ستار
2: يا ستار.

حان الآن موعد أذان المغرب في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من الثامنة مساء مع علا سمير.
1: مصر أدانت الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها. مصر شددت أيضا على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، داعية إلى اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. الأمم المتحدة حذرت من تداعيات التصعيد في الحرب بين الولايات المتحدة وإيران والمخاطر التي تهدد الملاحة البحرية العالمية وسط الصراع على السيطرة على مضيق هرمز، وذلك مع تكثيف القتال في الشرق الأوسط. وأعرب الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش عن شعوره بالانزعاج الشديد إزاء استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر، وفقا لبيان صادر عن المتحدث باسم غوتيريش. منظمة التعاون الإسلامي أدانت اليوم تصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ودعت المنظمة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال وعصابات المستوطنين على جرائمهم بموجب القانون الجنائي الدولي. واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي الجرائم التي ارتكبت بالضفة الغربية إلى جانب استمرار الهجمات في قطاع غزة، والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين. السلطات الأوكرانية أعلنت مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات في هجوم صاروخي روسي استهدف معرضا للصناعات الدفاعية قرب العاصمة كييف. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على 4 بلدات في مقاطعة خاركوف، كما نفذت ضربات مكثفة استهدفت موانئ ومنشآت لوجستية أوكرانية خلال الأيام الماضية. اقتصاديا، المفوضية الأوروبية أقرت اليوم تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علما بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة 1 مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها بقيمة مماثلة في عام 2024. ورياضيا، اللاعبتان غزل محمود ومريم عبد الناصر حققتا إنجازا مميزا في منافسات بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة للخماسي الحديث المقام في ليتوانيا، بعدما نجحا الزوجي المصري في حصد الميدالية الفضية بمنافسات التتابع. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 33.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: الراديو 90-90 هواها مصري.
1: ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحة بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئة والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان للأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيتس بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده، والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية، وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو أكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

حال بلدنا مع أحمد خيري كل يوم أربع وخميس من 2 لـ3 العصر على الراديو 90 90. اسمع الراديو 90 90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90 90. نزل الأبليكيشن من أب ستور.

حوم ملام وخصام، جرح وملام وخصام، على قد ما تودنا.

الشيطان هتشخلي الجيبه كتعدي والكل بالحب

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من التاسعة مساء مع علا سمير.
1: مصر أدانت الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها. مصر شددت أيضا على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، داعية إلى اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. الأمم المتحدة حذرت من تداعيات تصعيد الحرب الأمريكية الإيرانية والمخاطر التي تهدد الملاحة البحرية العالمية وسط الصراع على السيطرة على مضيق هرمز، وذلك مع تكثيف القتال في الشرق الأوسط. وأعرب الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش عن شعوره بالانزعاج الشديد إزاء استئناف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أبلغاه بأن بلديهما لن يقدما أو يبيعا أسلحة لإيران تحت أي ظرف. وأوضح ترامب أن بوتين يدرك أن الولايات المتحدة لا تبيع أسلحة لأوكرانيا وإنما لدول حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيفية توزيع هذه الأسلحة بعد تسليمها. منظمة التعاون الإسلامية أدانت تصاعد جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، ودعت المنظمة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومحاسبة الاحتلال وعصابات المستوطنين على جرائمهم بموجب القانون الجنائي الدولي. واستنكرت منظمة التعاون الإسلامي الجرائم التي ارتكبت بالضفة الغربية إلى جانب استمرار الهجمات في قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط عشرات الشهداء والمصابين. اقتصاديا، المفاوضات الأوروبية أقرت اليوم تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي هذا التحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علما بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة 1 مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها بقيمة مماثلة في عام 2024. ورياضيا، بعثة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تتوجه غدا إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زامبيا يوم الثلاثاء المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90، زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 32.
0: الدقيقة الأولى.

الراديو 90-90 هواها مصري. الحفلة مع كريم سعيد من السبت للثلاث من 12 لاثنين بالليل على الراديو 90-90. من 10 ل 11 بالليل على الراديو 90-90.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الراديو 90 90 هواها مصري.

0: كل الأحداث والألعاب الرياضية محليا وعالميا في صوت الملعب على الراديو 90.90.
1: منتخب مصر للناشئي وناشئات الجودو يحصد الميدالية الذهبية ولقب بطولة إفريقيا للفرق المقامة في المغرب. مصر تحصد فضية التتابع ببطولة العالم للخماسي الحديث تحت 17 سنة. المصرية ميار شريف تقصي الإسبانية بادوسا وتتأهل لنصف نهائي بطولة هامبورغ للتنس. الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يواجه برشلونة الإسباني وديا في 19 من أغسطس على كأس إخوان جامبر. الزمالك يتم إجراءات تحويل مستحقات نادي ألكسندريا الأوكرانية الخاصة بصفقة انتقال البرازيلي إخوان بيزيرا في إطار تحركات إدارة القلعة البيضاء لإنهاء ملف القيد أو إيقاف القيد والحصول على الرخصة الإفريقية. وأخيرا بعثت منتخب مصر الأول للكرة النسائية يتوجه غدا إلى المغرب استعدادا للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زامبيا يوم الثلاثاء المقبل.
0: صوت الملعب على الراديو 90.90. الراديو 90.90 هواها مصري.
2: أنا اسمي الطيب، شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها، تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم، برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف، عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلل كل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تهرس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير يتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57 357.
3: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

من 7 لـ9 الصبح مع أحمد يونس على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية المؤسسة المصرية لدعم الطوارئ 190 190. دعمك إنقاذ حياة.

من 9 ل 10 الصبح على الراديو 90 90. هذا البرنامج برعاية اندرايف. اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. وبرعاية موهيتو بيتش، اكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357، لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة.

رايح ولا جاي مع سالي سعيد ورامي الحلواني كل حد واتنين من 7 لـ9 بالليل على الراديو 90-90. هذا البرنامج برعاية موهيتو بيتش، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: راديو 90 هواها مصري. أهلا بكم في الدقيقة الأولى من العاشرة مساء مع علا سمير.
1: وزير العمل حسن رداد وجه مسؤولي الوزارة بتشكيل لجنة لمتابعة حالة مصابي حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقل عددا من العمال على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملاوي بالمنيا. وقدم الوزير خالص العزاء إلى أسرة العامل المتوفى في الحادث متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وموجها بحصر بيانات المتوفى والمصابين لبحث استفادتهم من منظومة الرعاية والحماية الاجتماعية التي توفرها الوزارة للعمالة غير المنتظمة. مصر أدانت الهجمات الإيرانية التي استهدفت البحرين والأردن والكويت، والتي تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة. وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها. ومصر شددت أيضا على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، داعية إلى اطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. برنامج الأغذية العالمي حذر من أنه سيضطر إلى إجراء تخفيضات أكبر في مساعداته الغذائية بقطاع غزة ما لم يتم توفير تمويل إضافي. جاء التحذير الأممي بعد أن أفاد التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي بأن أكثر من ثلثي سكان غزة قد يواجهون مستويات حادة من الجوع بحلول نهاية العام في ظل تقليص وكالات الإغاثة لتدفقات المساعدات بسبب نقص التمويل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين أبلغاه بأن بلديهما لن يقدما أو يبيعا أسلحة لإيران تحت أي ظرف. وأوضح ترامب أن بوتين يدرك أن الولايات المتحدة لا تبيع أسلحة لأوكرانيا وإنما لدول حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أنه لا يعلم كيفية توزيع هذه الأسلحة بعد تسليمها. اقتصاديا، المفوضية الأوروبية أقرت اليوم تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. يأتي هذا تحويل استكمالا لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر بقيمة 5 مليارات يورو، علما بأنه سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة 1 مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها بقيمة مماثلة في عام 2024. ورياضيا، بعثة منتخب مصر الأول للكرة النسائية تتوجه غدا إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية، ويستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة منتخب زامبيا يوم الثلاثاء المقبل. لمزيد من التفاصيل والاستماع لراديو 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 31.
0: الدقيقة الأولى، صوت الخبر.

0: خطة مش حاجة معلش دي خطة
1: تاريخ يا حازم يرفع يديه للموهوبين ويلعبون كورة يا اكسترا مهارات
2: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90

0: يا مساء الفل عليكم، وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة معاكم على هوا الراديو 90-90، البرنامج اللي بيكون دايما معاكم كل جمعة وسبت الساعة 10 بالليل والحد الساعة 11. وزي ما اتعودنا برنامجنا بيهتم بالكورة العالمية بكل تفاصيلها من كل مكان في الدنيا. خلصنا خلاص كاس العالم بكل أحداثه وظروفه اللي استمرت حوالي 40 يوم، بكل سهراته الطويلة جدا اللي كانت بتستمر في بعض الأوقات لحد الساعة 9 الصبح، وكاس العالم اللي كان مليان بالأحداث التاريخية سواء الإيجابية منها وكمان السلبية. السلبية عارفينها طبعا، وقتلت بحثا خلال الفترة الأخيرة، اتكلمنا عنها كتير جدا، وهتظل عالقة في أذهان عشاء كرة القدم لسنين وسنين طويلة جدا لعدد من المظاهر والأحداث السلبية اللي حصلت في كأس العالم 2026. أما الإيجابي منها، فالإيجابيات كانت عظيمة جدا بالنسبة لنا إحنا كجمهور كرة مصري، كعشاء كرة القدم المصرية، وطبعا بننتمي لمنتخبنا الوطني اللي بجد بجد كلمة حق لازم تتقال. منتخبنا في البطولة دي يا جماعة كان ليه شخصية قوية جدا، كانت شخصية عظيمة، تحسها الشخصية دي أكتر كمان في المباريات الكبيرة اللي قدام مثلا بلجيكا في بداية مستهل مشوارنا في البطولة، أو قدام الأرجنتين في دور الستاشر. قدمنا مباريات قوية جدا، مباريات تدعو للفخر. اللي بيحب الكرة وعاشق لكرة القدم عارف يعني إيه منتخبنا قدم كرة هجومية عظيمة جدا. اللي قدمناه بقيادة طبعا لاعبتنا وجهازنا الفني بقيادة الكابتن حسام حسن، قدمنا مباريات حلوة جدا في البطولة مع أي منتخب بنقابله. اعتقد ان أي منتخب في البطولة كنا هنواجهه كنا هنقدم مباريات كبيرة، باستثناء طبعا ممكن فرنسا واسبانيا. حتى ولو اسبانيا قبل البطولة كنا متعادلين معاها على أرضها ووسط جماهيرها تعادل سلبي، لكن احنا فعلا منتخبنا شكله كان في البطولة ما يخافش من اي منتخب مهما كان حجمه، ومهما كان فارق المستوى ما بين لاعبته ولاعبتنا، ومهما كان فارق القيمة التسويقية ما بين لاعبة هذا المنتخب او منتخبنا. منتخبنا يا جماعة اغلبيته من الدوري المحلي، والقيمة التسويقية بتاعته اقل بكتير جدا من منتخبات موجودة في كأس العالم، لكن الشخصية كانت موجودة، واللي حصل ده فعلا اعجاز كبير جدا يخلينا نشكر اللعيبة ونشكر الجهاز الفني، ونقول ان دي مجرد بداية ان شاء الله لانجازات اكتر واكتر السنين اللي جاية باذن الله، ونشتغل عليها، نشتغل على اللي حصل في مونديال 2026 خلال الفترة اللي جاية. وحلاوتها ان انت بتشتغل وانت خارج بانجاز عظيم. انت قبل البطولة لو كنت تسأل اي حد من عشاء كرة القدم نفسك منتخبك يقدم ايه، منتخب مصر يعني يقدم ايه في المونديال، كان يقولك عايزين يبقى لينا فوز في كأس العالم، عمرنا ما كسبنا مباراة في كأس العالم، عايزين نسجل اهداف كتير. احنا كل اهدافنا في تاريخنا في المونديال يعني تعد على اصابع اليد الواحدة، فعايزين اهداف، عايزين نكسب مباريات وهكذا، عايزين نتبسط، عايزين نتأهل من المجموعات. كل ده حصل يا جماعة، سجلنا 8 اهداف وضيعنا كتير وكنا ند قوي جدا جدا. فانت لما تبني وانت طالع من انجاز يحترم هتقدر تبني باعصاب هادية، وتقدر تشتغل على اللي جاي باذن الله. تبدأ تبص على الناشئين، وزي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما استقبل اللاعبين في العالمين بعد ما رجعوا من الولايات المتحدة الأمريكية، قال لهم عايزين كشافين متجردين، ودي أهم نقطة على الإطلاق. الشغل على اللاعبين اللي من أصول مصرية، الموضوع ده مهم جدا، وشفنا قد إيه هيثم حسن كان مفيد جدا جدا مع منتخب مصر في الأوقات اللي شارك فيها سواء في مباراة استراليا أو الأرجنتين، وحتى الآن العالم كله بيعيد الترقيصات والمهارات بتاعته الحلوة اللي شفناها في مباراة الأرجنتين وكمان استراليا. الاحتراف، ودي نقطة مهمة جدا هنركز عليها النهاردة في حلقة ملوك الكورة. الاحتراف، الأندية تسيب لاعبتها الصغيرين يطلعوا يحترفوا في الأندية ويبدأوا يشتغلوا من نادي لنادي بإذن الله، ده هيكون ثلاث نقاط مهمين جدا جدا لمنتخبنا في الفترات اللي جاية، علشان بداية بقى من تصفيات كأس الأمم الإفريقية اللي هتبدأ خلاص في سبتمبر المقبل، وصولا للبطولة نفسها الصيف اللي جاي ان شاء الله. محتاجين ناخد البطولة، محتاجين نكسبها. احنا ما خدناش كأس الأمم الإفريقية يا جماعة من 2010، تكلم فيه 16 سنة، فمحتاجين نكسب البطولة. ما كسبناش من وقت المعلم حسن شحاتة ربنا يديله الصحة، ف في أنجولا 2010، محتاجين البطولة ترجع لمصر، عايزين إن شاء الله في 2030 نوصل كمان لأبعد مدى بعد دور الستاشر بإذن الله بعدد من اللعيبة المحترفين أكتر وأكتر صغار السن. كابتن حسام يبدأ يشتغل على جيل جديد من اللاعبين. لعبتنا خلي بالك الأعمار السنية، معدل الأعمار مرتفع وكلنا عارفين الكلام ده، ففي لعيبة كتيرة من اللي كانوا موجودين في 2026 مش هيكونوا موجودين في 2030، فدي نقطة مهمة بكل تأكيد هي في ذهن الكابتن حسام حسن خلال الفترة اللي جاية. يلا نبدأ حلقة النهاردة من ملوك الكورة، معانا موضوعات كتيرة جدا هندردش فيها مع بعض. عايز أسألك سؤال برضو بخصوص كاس العالم وذكرياته الحلوة مع عشاق الكورة. احنا طبعا شفنا نهائي 2026 اللي كان عليه علامات استفهام كبيرة جدا جدا، اكتساح عظيم من اسبانيا لمدة 120 دقيقة، مفيش هجمات تقريبا للمنتخب الاسباني غير تسديدة او اتنين بعد الدقيقة 110. فشفنا نهائي ما كانش يعني يحوز على اعجاب الكثير من عشاق كرة القدم. فعايز اسألك واقولك، قولي كده، فاكر ايه افضل نهائي كأس عالم انت شفته في حياتك؟ افتكر كده معايا، يعني مثلا في قطر 2022 فرنسا والارجنتين خلص بركلات الترجيح بعد مباراة عامرة بالاهداف. 2018 فرنسا وكرواتيا، فرنسا اكتسحت كرواتيا. 2014 المانيا فازت بهدف جوتزا في اللحظات الاخيرة على الارجنتين. 2010 اسبانيا في اللحظات الاخيرة فازت على هولندا بهدف طبعا اندريس انيستا، فاكرينه طبعا. 2006 إيطاليا بركلات الترجيح على فرنسا ونطحة زيدان، وفاكرين هذا الفاينل. 2002 البرازيل والفوز على ألمانيا بهدفين للظاهرة رونالدو. ارجع بقى بالتاريخ زي ما انت عايز ترجع، وقول لي من وجهة نظرك ايه أفضل أو أحسن نهائي أنت شفته، نهائي للمونديال في حياتك، وشاركني على صفحة الراديو 9090 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-9004. أفضل نهائي مونديال، أفضل نهائي كأس عالم من وجهة نظرك أنت شفته في حياتك يعني. طيب هنتكلم في إيه النهاردة؟ تعالوا مع بعض كده الاول نبدا حلقه النهارده، واقول لكم مساء الفل عليكم يا سميعة الراديو في كل مكان في الدنيا. معاكم محمود الفقي وصديقي العزيز محمد عمرو، هو رئيس تحرير البرنامج. معانا النهارده كلام كتير جدا بخصوص موضوعات متنوعه، موضوعات اعتقد انها هتكون تهمك بشكل كبير، بخصوص محترفين، بخصوص اخبار الدوريات بقى اللي هتبدا خلاص في خلال الشهر المقبل ان شاء الله، الدوريات العالميه، الدوريات الكبرى اللي بنتابعها دايما في برنامجنا. لكن تعال نبدا مع اسطورتنا محمد صلاح، بعد ما كتب سطور كبيره جدا في تاريخ كره القدم في الدوري الانجليزي مع ليفربول. الايام اللي فاتت اللي متابع في وسائل الاعلام العالميه، بعد ما كان اقترب نجمنا محمد صلاح من نادي بشكتاش التركي، قال لك ان في بعض المشاكل بخصوص عمولة مدير اعمال محمد صلاح اللي اعترض عليها الجانب التركي بشكل كبير جدا، وقال لك لا ده رقم كبير جدا هياخده رامي عباس مدير اعمال محمد صلاح، فتوقفت الصفقة. وقال لك الموضوع كده شكله ايه، مش هيتم. وبعدها ظهرت اسماء بعض الاندية مرة اخرى على الساحة تفاوض او بتتكلم عن ان هي ممكن تتفاوض مع نجمنا محمد صلاح واسطورتنا طبعا. لكن الساعات الاخيرة تعال اقولك ان جدة جديد. الجديد اللي حصل ان قيل في وسائل الاعلام التركية ان في مرونة من قبل مدير اعمال محمد صلاح بخصوص العمولة اللي هيتقاضاها من صفقة انتقال محمد صلاح لنادي بشكتاش التركي. واحنا بنتكلم كده دلوقتي في المواقع الرياضية التركية بيقولوا انها لحظات حاسمة اليوم في مسلسل انتقال محمد صلاح الى نادي بشكتاش، حيث من المقرر أن تجتمع الأطراف مجددا، وفي حال التوصل إلى اتفاق يهدف النادي إلى إتمام صفقة انتقال محمد صلاح بعد وقت قصير جدا جدا، وإذا لم يتم الاتفاق سوف ينسحب النادي التركي من الصفقة. هامشتسون أسطورة نادي بشكتاش التركي قال لك في حالة نجاح إدارة بشكتاش اليوم في إتمام الصفقة مع محمد صلاح ستكون صفقة رائعة وأكبر صفقة في تاريخ نادي بشكتاش. طبعا عارفينه نادي بشكتاش اللي كان حقق معاه إنجازات كبيرة برضو وبطولات، نجمنا الصقر أحمد حسن في وقت من الأوقات. ان شاء الله محمد صلاح نسمع عنه اخبار النهارده. نادي بشكتاش طبعا بينافس في الدوري التركي، والموسم الجديد هيكون بيشارك في الدوري الاوروبي، مش في دوري ابطال اوروبا، الدوري الاوروبي. ليه؟ لان هو كان في المركز الرابع في البطوله او الدوري التركي الموسم اللي فات، فهيشارك في الدوري الاوروبي. لكن صفقه صلاح هتكون موسم قابله للتجديد، وان شاء الله في خلال الموسم ده يطلع في المراكز المؤهله لدوري الابطال، ونشوف ابو صلاح السنه الجايه ان شاء الله في دوري الابطال ويحقق مزيد من الارقام التاريخيه في بطوله دوري ابطال اوروبا. فانت النهارده خليك متاهب كده ان انت ممكن تسمع اخبار النهارده على مدار الساعات القليله المقبله، ان ممكن نادي بشكتاش يعلن رسميا انضمام محمد صلاح لنادي بشكتاش التركي في خلال الساعات اللي جايه دي، ممكن تسمع هذا الخبر. دي التقارير اللي جايه لنا من تركيا اللي سمعناها خلال الساعات الاخيره. فبيقول لك ان دلوقتي كده في اجتماع مهم جدا من اجل اتمام الصفقه، صفقه محمد صلاح ونادي بشكتاش التركي. تعالوا نطلع لفاصل، بعد الفاصل هقول لك اخبار حلوه قوي بخصوص مين، بخصوص حمزه عبد الكريم، اللاعب الشاب اللي كان طبعا مع منتخبنا الوطني في المونديال 2026، وهو الان لاعبا في نادي برشلونه الاسباني. معايا اخبار حلوه جدا جدا بخصوص حمزة عبد الكريم بعد ما نرجع من الفاصل. نبدأ معاكم حلقة النهاردة وملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.
1: الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصري.
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير، هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: في أماكن بتروحها عشان البحر، وفي أماكن بتروحها عشان اليوم كله. موهيتو بيتش معمول للنوع التاني، لوكيشن قدام أبراج العالمين، بحر صافي ورملة ناعمة، حمامات سباحة وألعاب مائية، وكيدز بول مؤمنة بالكامل تخلي الأولاد مستمتعين طول اليوم وانت مطمن عليهم. ولو ناوي تقضي اليوم كله هتلاقي اللوكرز والشاورز موجودين عشان اليوم يكمل براحة. مزيكا تعرف امتى تبقى موجودة وامتى تسيب المكان يتكلم لوحده. والأكل من النوع اللي يخليك ترجع مخصوص عشانه مرة تانية. وفي الآخر هتكتشف انك جيت عشان البحر وقعدت عشان كل حاجة تانية. موهيتو، أكتر من اللي جاي عشانه.

0: لعبة وحدوتة مع مها مصطفى كل يوم جمعة وسبت من 10 ل 11 الصبح على الراديو 90 90. سنوات من العمل، تحركات في كل اتجاه، مشروعات لا تتوقف، إرساء دعائم الجمهورية الجديدة، نقلة تاريخية في حياة الإنسان المصري. التنمية، الاقتصاد، العمران تتوسع على كل شبر في أرض مصر. رسالة وطن مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، كل يوم سبت من 8 ل 10 بالليل على الراديو 90 90. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة، خبر
1: ومن أخبارنا
0: موضوع زي
1: ما حضراتكم كنتوا تابعين،
0: حدث
1: مصر بتشهد حدث لأول
0: معلومة ومعرفة، نقاش
1: وعشان يكون موضوعنا محل
0: لكل المجالات،
1: قضية فنية رياضية،
0: سياسة، اقتصاد،
1: وفي مؤشرات البورصة
0: ورياضة. كل ده وأكتر في آخر اليوم يوميا في 11 مساء على الراديو 90 90. الراديو 90 90 هواها مصر. ملوك الكورة مع محمود الفهي على الراديو 90 90.
2: ملوك الكرة على هوا الراديو 90 90، أفضل نهائي من وجهة نظرك لبطولات كأس العالم في التاريخ، يعني أفضل نهائي من وجهة نظرك، قولي عليه على صفحة الراديو 90 90 على الفيسبوك أو على رقم الواتساب 010-490-90-4. قبل الفاصل قلت لك إن هقولك أخبار سعيدة وجميلة جدا وعظيمة بخصوص نجمنا الشاب حمزة عبد الكريم لاعب نادي برشلونة الأسباني. بص يا سيدي، نادي برشلونة النهاردة، مش النهاردة، دلوقتي بيلعب أول مباراة ودية ليه في إطار بقى التحضيرات والاستعدادات لبداية الموسم في الدوري الأسباني. وطبعا هانز فليك من وقت رجوع حمزة عبد الكريم من المونديال وهو معاه في التدريبات، وقال لك عشان أقيم حمزة عبد الكريم، هل هيكون موجود معانا، هل هيطلع للإعارة خلال الفترة اللي جاية، هل هيكون معانا بس في الفريق التاني مؤقتا وبعد كده لما يتم الاحتياج ليه يطلع الفريق الاول. المهم ان اول مباراة لنادي برشلونة بتتلعب دلوقتي في اطار الاستعدادات للموسم في الدوري الاسباني، بيلعبوا قدام فريق اسمه فريق اوروبا، ده بيلعب في الدرجة الثالثة في اسبانيا، مباراة ودية على ملعب يوهان كرويف، ونجمنا حمزة عبد الكريم في التشكيل الاساسي لنادي برشلونة، ده رقم واحد، ده اول

نجل الأسطورة طبعا الهولندي باتريك كلويفرت، ابنه الصغير موجود من ضمن برضو ناشئين نادي برشلونة الأسباني، وبيبدأ اللقاء بجانب حمزة عبد الكريم. سيبك من كل ده، الخبر الأفضل والأعظم على الإطلاق إن النتيجة وإحنا بنتكلم دلوقتي برشلونة متقدم 2-1، ونجمنا حمزة عبد الكريم هو اللي أحرز الهدف الثاني لبرشلونة في اللقاء، واللقاء مذاع عبر منصات برشلونة. تدخل تبص كده على تعليقات جماهير برشلونة والمواقع الخاصة بنادي برشلونة، تلاقي بقى الصحفيين والمحللين بيتكلموا ان الراجل ده مهاجم من الطراز الفريد جدا، الراجل ده مش هيحتاج لمزيد من الوقت عشان يثبت احقيته ان هو يكون في فريق برشلونة الاول مع هانز فليك. تعليقات عظيمة جدا افضل اقول لك عليها كلها، مش هنخلص، كلها تعليقات حلوة جدا ومبشرة بخصوص نجمنا حمزة عبد الكريم. وعايز اقول لك ان هو كمان في المباراه بيرتدي القميص رقم كام؟ رقم 9، ده الرقم اللي كان لليفاندوفسكي المهاجم البولندي المخضرم طبعا السنه اللي فاتت والمواسم اللي فاتت مع برشلونه. هو سابهم خلاص ليفاندوفسكي وراح للدوري الامريكي، وموجود دلوقتي الرقم مع نجمنا حمزه عبد الكريم. الصفقه الجديده لبرشلونه اللي اعلنوا عنها امبارح كريم اديمي اللي تم التعاقد معاه من نادي بروسيا دورتموند، موجود برضو كمان على مقاعد البدلاء واكيد هيشارك في المباراة. لو احرز اهداف تاني او اي اخبار تانية عن حمزة عبد الكريم في خلال حلقة النهاردة من ملوك الكرة هقولك عليها فورا عشان تكون مبسوط زي ما انا مبسوط جدا جدا بخصوص نجمنا الشاب حمزة عبد الكريم، اللي للأسف عايز اقول كلمتين كده بخصوص بعض الناس اللي مش هقول عليهم بقى، يعني ما اعرفش ايه الجانب العداوه اللي ما بينهم وما بين حمزه عبد الكريم. في فتره ما قبل بدايه كاس العالم كان في عدد من نقول محللين اعلاميين، ما اعرفش قول زي ما انت عايز تقول عليهم، كانوا بيهاجموا حمزه بشكل غير طبيعي بشكل مغرض، لان انت ما تقدرش برضو تظلم شاب في مقتبل العمر في بدايه حياته وتقول رايك فيه، خصوصا ان انت طبعا عارف ومدرك ان اعظم كشافين ومدربين في العالم في لمسية في برشلونة الناس جات عن اقتناع شديد جدا اختاروا هذا اللاعب عشان يكون لاعبا في صفوف برشلونة. فانت هتيجي تنتقده وتقول مين حمزة وتتريق عليه وتتكلم كلام ده برضو كان يعني صعب جدا. واعتقد ان حمزة عقليته وكل الخبرات اللي ادها له صلاح طوال فترة وجودهم مع بعض في المونديال، اعتقد ان هو الكلام ده مش هيسمعه او يبصله حتى يعني. وان شاء الله يعني نشوف موسم قوي جدا لحمزة عبد الكريم الموسم الجديد مع برشلونة بإذن الله. طيب طالما احنا بنتكلم عن برشلونة خلينا في برشلونة، وتعالى اقول لك برضو خبر حلو جدا. يوم 19 اغسطس المقبل بإذن الله اللي جاي نادي برشلونة هيلعب مع النادي الاهلي على ملعب الكامب نو في مباراة بطولة كأس خوان جامبر اللي هتقام على ملعب الكامب نو الملعب التاريخي لنادي برشلونة. البطولة دي بطولة كأس خوان جامبر بتقام كل عام، لكن لما كان في اصلاحات في ملعب الكامب نو كانت بتتلعب النسخ السابقة على ملعب يوهان كرويف، وبعد كده رجع التاني بقى خلاص بداية من هذا الموسم على ملعب الكامب نو بعد إعادة افتتاحه. المباراة إن شاء الله حاجة عظيمة جدا هتكون يوم 19 أغسطس المقبل ما بين برشلونة والأهلي الساعة 9 بتوقيت القاهرة، وطبعا هيكون حضور جماهيري غفير. البطولة دي بتتلعب من زمان جدا جدا من سنة 1907، بطولة سنوية بتقام في فترة الصيف برشلونة بيستضيف فيها أحد الأندية. السنة اللي فاتت كان توتنهام وقبلها كان موناكو الفرنسي وهكذا، فكل موسم برشلونة بيختار نادي يلعبوا على كأس بطولة خوان جامبر. المرة دي وفي سابقة تاريخية لأنه هو النادي الأهلي أول نادي مصري وإفريقي يشارك في هذه البطولة في التاريخ، فدي طبعا هتكون حاجة عظيمة جدا جدا. واعتقد ان يعني طبعا مع تاريخ وشعبية الاهلي الكبيرة اللي موجودة في افريقيا من زمان، ضيف عليها مستوى منتخب مصر في المونديال، اكيد ده برضو كان ليه عامل في تشجيع برشلونة على ان يكون منافسه في هذه النسخة من كأس خوان جامبر هو النادي الاهلي. ان شاء الله تكون مباراة حلوة ونستمتع بيها.
في 19 أغسطس المقبل.

البيان اللي نشره نادي برشلونة النهاردة فيه كلام كبير جدا عن النادي الأهلي، وإن هو واحد من أعرق أندية كرة القدم في العالم، وإن هي تجديد للعلاقات التاريخية ما بين الناديين، وإن البطولة بتقام من 1907، وكلموا إن هي في هذا الموسم ستقام ما بين برشلونة مع النادي الأهلي يوم 19 أغسطس المقبل بإذن الله، وتكون مباراة عظيمة نستناها إن شاء الله ونتفرج عليها ونستمتع بيها. تعالوا نطلع لفاصل، بعد الفاصل معنا لسه موضوعات، معنا كلام كتير جدا في ملوك الكورة، فاصل ونرجع لكم على طول نكمل برنامجنا.

بنكمل معاكم برنامجنا وملوك الكورة على هوا الراديو 90-90. تعالوا نكمل كلامنا، وزي ما اتفقنا كده لو ان شاء الله حمزة احرز هدف كمان، حمزة عبد الكريم اللي بيشارك مع برشلونة دلوقتي في اول المباريات الودية لنادي برشلونة استعدادا للموسم الجديد، بيشارك مع برشلونة في مباراة ودية امام نادي اسمه اوروبا بيلعب في الدرجة الثالثة الاسبانية، واحرز حمزة الهدف الثاني لبرشلونة. برشلونة متقدمة 2-1، لو ان شاء الله احرز اهداف هقول لك على طول، وهتابع معاك كل التفاصيل لان هي اخبار تعتبر تاريخية بالنسبة لحمزة عبد الكريم، اول مشاركة لي كاساسي مع نادي برشلونة بالرغم مباراة ودية، لكن هي اول مشاركة على الاطلاق، فطبعا يعتبر حدث تاريخي تحت قيادة المدرب الالماني هانز فليك، ويحرز هدف كمان في دي حاجة عظيمة جدا، طبعا اضافة الى اشادات الجماهير والمحللين الاسبان بخصوص حمزة عبد الكريم، حاجة تدعو للفخر حقيقي، وحاجة تديك طمأنينة ان هو بإذن الله يبدأ معاهم مع الفريق الأول الموسم المقبل بإذن الله. كلنا ندعي له ربنا يوفقه، هو يكون الفترات الجاية والسنين اللي جاية واحد من أهم الأعمدة الأساسية لمنتخب مصر بإذن الله. تعال نروح لموضوع تاني عايز أدردش معاك فيه شوية، موضوع جائزة الكرة الذهبية البالندور. الحفل هيقام يوم 26 أكتوبر المقبل، وطبعا عارفين هذه الجائزة الأعظم أو الأهم في تاريخ كرة القدم، كل عام بتمنح لأفضل لاعب كرة قدم خلال الموسم، بتمنحها طبعا مجلة الفرانس فوتبول، واحدة من أهم المجلات الرياضية في العالم. طيب الكلام بقى من بعد نهاية كأس العالم، كان في جدل كبير جدا ما بين عشاق الكرة على مواقع التواصل الاجتماعي، من هو الأحق بجائزة البالندور؟ خلاص الأيام قربت، و26 أكتوبر خلاص باقي عليه حوالي 3 شهور، وأسبانيا فازت بكأس العالم، وطبعا عارفين مين كل الأندية اللي تألقت هذا الموسم، باريس سان جيرمان دوري أبطال أوروبا، عندك في إنجلترا أرسنال فاز بالدوري الإنجليزي، والبوندسليغا فاز بيها البايرن، وهكذا كل حاجة أصبحت معروفة، وفي أسبانيا برشلونة فازت بالدوري الأسباني، لكن الناس رجعوا يقولوا، يقولك في ناس تألقت بشكل كبير في كأس العالم، هل هي هتكون ضمانة بالنسبة للعيبة اللي تألقت في كأس العالم ان هم يصبحوا قريبين من الفوز بالبالندور؟ البيان اللي أصدرته مجلة الفرنس فوتبول قالت فيه ان هو خلاص انتهى كأس العالم ولم يعد هناك مجالا للخطأ، وكان على أفضل اللاعبين أن يكونوا حاسمين ليقودوا منتخباتهم إلى نهاية البطولة. المهم قالوا إن مش شرط، هذا البيان يعني الملخص بتاعه، إن مش شرط إن منتخب بلادك هو الفائز بكأس العالم إن أنت تكون صاحب الكرة الذهبية لعام 2026. ده معناه إيه؟ مثلا فابيان رويز لاعب المنتخب الاسباني، ده راجل فاز مع باريس سان جيرمان بكل البطولات الممكنه، وفاز مع منتخب اسبانيا بلقب المونديال، هل ده معناه ان خلاص فابيان رويز هو صاحب البالون دور هذا العام؟ لا، هو ده اللي بينفيه البيان، وفتح المجال لاسماء كتيره جدا تكون محطوطه في الحسبان حتى يوم 26 اكتوبر المقبل. ناس بيقولوا لك طب هل ممكن ليونيل ميسي بعد ما شال منتخب الأرجنتين على كتافه طوال المونديال وأحرز 8 أهداف، مش أحسن لاعب في المونديال ولا هداف المونديال، لكن قدم أداء قوي جدا مع منتخب الأرجنتين، هل يكون مرشح؟ ده برضو يعني ممكن نعرفه خلال الأيام اللي جاي. طب الراجل في الدوري الأمريكي، دوري محدش بيتابعه، ودوري يعني انت في النهاية خالص حتى لو كنت الهداف او احرزت لقب الدوري الامريكي فهو دوري غير مصنف، دوري مش زي الدوري الانجليزي ولا الدوري الالماني ولا الدوري الايطالي. فليونيل ميسي اسم سيظل مطروحا، لكن هل هيفوز بالكرة الذهبية؟ اعتقد صعب، لكن اسمه هيكون موجود بكل تأكيد، يعني ليونيل ميسي. كيليان مبابي واحد من أهم الأسماء المطروح، الراجل عمل مونديال تاريخي، أحرز 10 أهداف وأصبح الهداف التاريخي كمان للمونديال، هو هداف المونديال في نسخة 2026 ب10 أهداف، أصبح كمان الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم ب22 هدف، متخطيا ميسي
ومتخطيا أسماء كتيرة جدا جدا ب 22 هدف. وخلي بالك هو لسه عنده على الأقل كمان مشاركة في 2 مونديال، فممكن هذه الأرقام تزيد بشكل كبير جدا. بتتكلم عن أحسن لاعب في المونديال رودري. رودري اسمه مطروح برضو بقوة، لكن الموسم اللي فات مع مانشستر سيتي كان عنده إصابة طويلة الرباط الصليبي، ولما رجع من الإصابة مستواه ما كانش على المستوى المطلوب، ولا ما كانش ده أبدا مستوى رودري اللي احنا عارفينه. لكن لما بدأ المونديال تحول تماما وأصبح واحد من أهم الأعمدة في المنتخب الأسباني اللي بيتم بناء عليه الخطوط الدفاعية وكمان بناء الهجمات عليه. فرودري أفضل لاعب في المونديال بكل تأكيد، اسمه مطروح، لكن الموسم كله ما كانش على أحسن حال. عندك إيرلينج هالاند برضو مع نادي ما حققش حاجة مانشستر سيتي، لكن في المونديال 7 أهداف أول مشاركة ليه في حياته في تاريخ بطولات كأس العالم. لامين يامال في الدوري الأسباني فاز بالدوري مع برشلونة وفاز بالمونديال مع منتخب أسبانيا، هل يكون هو البالون دور؟ برضو اسمه مطروح. هاري كين عمل كل حاجة مع البايرن في البوندسليغا، فاز بالدوري والكاس، هداف البوندسليغا، الحذاء الذهبي لأوروبا كلها، أكتر واحد أحرز أهداف في أوروبا في الموسم اللي فات، 7 أهداف مع المنتخب الإنجليزي والميدالية البرونزية المركز الثالث بعد ما فازوا طبعا على فرنسا. فهاري كين برضو اسمه مطروح. عندك أسماء مطروحة، لكن أعتقد أن 2026 من أصعب السنين اللي هيتم اختيار فيها البالون دور، موضوع صعب جدا. وعندك لسه عثمان ديمبلي، عندك أسماء كتيرة جدا كل واحد فيهم يصلح أن هو يكون البالون دور ل 2026 في الجائزة اللي بتمنحها مجلة الفرنس فوتبول. فالموضوع السنة دي محير جدا يا جماعة. إن شاء الله الأسابيع اللي جاية أبدأ كمان أتكلم معاك أكتر عن البالون دور وصاحب جائزة الكرة الذهبية لهذا العام، وصولا بقى اليوم 26 أكتوبر يوم الحفل اللي هتوزع فيه الجوائز. كل سنة من السنين اللي فاتت كان الموضوع أقصاها ما بتكون الحيرة بتكون ما بين 2 لعيبة 3 بالكتير، لكن موسم 2026 أعتقد أن الاختيار السنة دي هيكون صعب جدا جدا جدا. احنا بعد الفاصل هنرجع نكمل معاكم ملوك الكورة. عايز أبدأ كلام معاك على المدربين المنتخبات اللي تولوا المسؤولية عقب نهاية المونديال. عندك أسماء مهمة جدا خلاص خلصت التعاقدات وتولت القيادة الفنية لعدد من المنتخبات. هقولك كل الكلام ده بعد ما نرجع من الفاصل نكمل معاكم برنامجنا ملوك الكورة على هوا الراديو 90 90.

بنكمل معاكم خلاص اخر دقايق في حلقه النهارده ونلوك الكوره على هوا الراديو 90 90. حمزه عبد الكريم والنهارده حدث تاريخي بالنسبه له، اول اهدافه مع برشلونه، مباراه وديه امام نادي اوروبا بيلعب في الدوري الدرجه الثالثه في اسبانيا، واحرز اول اهدافه مع برشلونه تحت قياده طبعا المدرب الالماني هانز فليك، وبيرتدي القميص رقم 9 النهارده في المباراه. لكن صحيفة سبورت الأسبانية قالت أن حمزة بيرتدي القميص رقم 9 في أول مباراة له مع برشلونة في الموسم التحضيري للدوري الأسباني. قالت أن أرقام القمصان اللي ارتداها اللاعيبة النهاردة في هذه المباراة الودية أرقام مؤقتة خصصت لهذه المباراة فقط، لكن بعد إتمام الصفقات وبعد عودة اللاعيبة الدولية اللي في فترة راحة بعد طبعا فوز أسبانيا بالمونديال هيتم توزيع الأرقام عليهم. نتمنى له إن شاء الله التوفيق بأي رقم إن كان مع برشلونة بإذن الله، إن هو يكون موجود معاهم ويبدأ الموسم مع الفريق الأول تبقى حاجة عظيمة جدا جدا. أنا مش قادر أقول لك على كم تعليقات جماهير برشلونة والصحفيين والمحللين عن أداء حمزة عبد الكريم النهاردة في المباراة الودية أمام نادي أوروبا وإحرازه هدف. كله بيتكلم عن شخصية قوية، عن ثبات انفعالي في الملعب، عن مهارة وعن لياقة وعن هداف منتظر قوي جدا في المستقبل لنادي برشلونة. يا رب بالتوفيق لحمزة عبد الكريم، ويوم تاريخي عظيم مهم جدا بالنسبة له النهاردة. طيب نروح لفين دلوقتي؟ تعالوا نروح للمنتخبات، المنتخبات اللي أجرت تعديلات في الإدارة الفنية بعد نهاية المونديال. طبعا الأسطورة زين الدين زيدان وعارفينها من زمان قوي إن هو هيصبح المدير الفني لمنتخب فرنسا بعد نهاية هذا المونديال، وهيتولى قيادتهم من يوم 1 سبتمبر المقبل استعدادا بقى لدوري الأمم الأوروبية. ده رقم واحد. رقم اتنين، بلجيكا تعاقدت مع مين؟ تعاقدت مع واحد من اللي كانوا مرشحين لقيادة النادي الأهلي، فان بومل الهولندي، تعاقدوا معاه في المنتخب البلجيكي حتى اليورو 2028. تعال نروح للمنتخب الألماني، يورجن كلوب. ويورجن كلوب النهاردة كان ليه تصريحات قوية جدا وكان فيها تحذير لوسائل الإعلام. بص قالك إيه؟ قالك إذا قال الاتحاد الألماني لكرة القدم لنواصل بدونك فسينتهي الأمر، وإذا تصرفتم أنتم، بيكلم وسائل الإعلام، بشكل سيء ولم تتركوا عائلتي تعيش في سلام فسأرحل وسأدير ظهري. يعني من الآخر سيبوا حياتي الشخصية وحياة عائلتي في هدوء تام وما تتدخلوش فيها ولا تلاحقوهم، ولو حصل ده هتلاقوني لفيت ظهري وقدمت استقالتي وسبت قيادة المنتخب الألماني. وفي نفس الوقت قال لاتحاد الكرة الألماني في أي وقت أنتم مش عايزيني أنا همشي فورا. دي قيادة وحقبة جديدة للمنتخب الألماني تحت قيادة الأسطورة، واحد من أساطير التدريب، يورجن كلوب. تعال نروح للمنتخب الإيطالي سريعا. المنتخب الإيطالي سمعنا في الفترات اللي فاتت أنه هو قدم عرض كبير جدا لأسطورة التدريب بيب جوارديولا. صحيفة اس الأسبانية قالت ان بيب جوارديولا رفض عرض الاتحاد الإيطالي لتولي قيادة منتخب إيطاليا خلال الفترة المقبلة. ليه؟ جوارديولا قال لهم انا افضل الحصول على فترة راحة بعد 10 مواسم قضيتها مع نادي مانشستر سيتي، محتاج فترة راحة اطول. باولو مالديني المسؤول عن كرة القدم الإيطالية طبعا قام بالتفاوض مع بيب جوارديولا بتكليف من الاتحاد الايطالي وقدم له مشروع وقال له يا جوارديولا انت هتكون مشرف على كل المنتخبات وكل خطط تطوير كرة القدم الايطالية في الفترة اللي جاية، لكن الراجل اعتذر في المفاوضات وقال لهم لا انا محتاج فترة راحة اطول. على طول باولو مالديني راح واتكلم مع بيرلو، واحد طبعا عارفينه وبنحبه طبعا، واحد من الجيل الذهبي للمنتخب الإيطالي، وأصبح خلاص بيرلو هو قريب جدا إن هو يكون المدير الفني للمنتخب الإيطالي في السنوات المقبلة. خيسوس اللي شفناه في الدوري السعودي مع الهلال ومع النصر هو أصبح المدير الفني للمنتخب البرتغالي. طيب تعال نبص على تعليقات سميعة الراديو. كنت بسألكم النهاردة وبقول لكم مين او من وجهة نظرك ايه افضل نهائي في تاريخ بطولات كأس العالم من وجهة نظرك. رقم اخره 200 بيقول لي مساء العسل كابتن احمد عبد الراضي معلق كرة سلة، تحياتي ليك يا كابتن.
بيقول احسن نهائي النهائي الحالي، لان اسبانيا عملت مباراة تكتيكية مميزة جدا واستحواذ 100%، واسبانيا عملت اللي هي عايزاه، وباذن الله مصر في المربع الذهبي قريبا جدا. ويا مصر بتعمليها ازاي؟ مساء العسل، مساء الفل عليك يا كابتن احمد عبد الراضي. تعالوا نكمل. عندك احمد اسامة بيقول لي مونديال 2002 البرازيل والمانيا لما رونالدو الظاهرة احرز الهدفين. تمام يا احمد، مساء الفل عليك. زيزو محمود بيقول لي السلام عليكم، الارجنتين وفرنسا 3-3 في قطر، والارجنتين كسبت بركلات الترجيح، كانت مباراة ممتعة وحلوة جدا جدا. كريم عماد بيقول لي مونديال 94 النهائي ما بين ايطاليا والبرازيل، وفوز البرازيل بركلات الترجيح، ده افضل نهائي من وجهة نظري. تمام يا كريم، مساء الفل عليك. طيب احنا خلاص وقتنا خلص معاكم النهاردة في ملوك الكورة، ان شاء الله نتقابل على خير بكرة الساعة 10 بالليل، وحلقة جديدة من حلقات ملوك الكورة. استنونا على هوا الراديو 90 90، ويا رب دايما نتقابل على خير. مع السلامة.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من 11 مساء مع علا سمير.
1: المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. وزير العمل حسن رداد يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة حالة مصابي حادث انقلاب سيارة كانت تقل عددا من العمال على الطريق الصحراوي بالمنيا. الوزير يقدم العزاء لأسرة العامل المتوفى في الحادث ويوجه بحصر بياناته والمصابين لبحث استفادتهم من منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها للإجراءات الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها. مصر تشدد على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وتدعو إلى اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أنه سيضطر إلى إجراء تخفيضات أكبر في مساعداته الغذائية بقطاع غزة ما لم يتم توفير تمويل إضافي. الرئيس الأمريكي يشير إلى تعهد الجانبين الصيني والروسي بعدم مد إيران بالسلاح. حرائق الغابات في مدريد تصل إلى الذروة وإسبانيا تعلن تعذر السيطرة عليها. وأخيرا بعثت منتخب مصر الأول للكرة النسائية تتوجه غدا إلى المغرب للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 90 90 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90 90 هواها مصري. في نهاية كل يوم ومع كل دقيقة خبر، موضوع، حدث، معلومة ومعرفة، نقاش لكل المجالات، سياسة، اقتصاد ورياضة، كل ده وأكتر في آخر اليوم على الراديو 90 90.
1: مساء جديد، يا رب في كل الخير على حضراتكم في كل مكان. احنا معاكم من دلوقتي ولحد الساعة 12 في جولة إخبارية جديدة من برنامج آخر اليوم. هنتابع خلالها مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم في ملفات، من أعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى ورئيس التحرير أستاذ محمد الصنباطي، وهكون معاكم على مدار الحلقة علا سمير. وحلقة النهاردة ابتديها معاكم على طول بعناوين ملفات حلقتنا. في البداية والملف السياسي، هنتابع آراء المحللين بشأن دور مصر في مساندة الأشقاء العرب وجهودها من أجل وقف التصعيد الإقليمي. ملف آخر يخص التعليم، هنتابع تصحيح امتحانات الثانوية العامة واختبارات القدرات في الكليات. أيضا خلال حلقتنا وتغطية مستمرة، بنواصل متابعة فعاليات تصفيات الموسم الثاني لبرنامج ومسابقة دولة التلاوة في سباق البحث عن كنوز وجواهر الأصوات في قراءة القرآن الكريم. كمان هنروح مع حضرات لمحافظة الشرقية ونتابع أحدث الفعاليات والخدمات الجماهيرية في المحافظة. وفي ملف آخر يخص متابعة الحالة المرورية، هنتابع أحدث التعديلات والحملات المرورية أيضا. ومن خلال قراءة خاصة هنتعرف على تعليقات السياسيين والنواب على كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو. أيضا هنتابع خلال حلقتنا قنوات التواصل مع وزارة النقل بشأن مخالفات الطرق. هذه التفاصيل وأكثر بعد هذا الفاصل مع حضراتكم، ابقوا معنا.

0: مرة تانية بجدد التحية وترحيب بحضراتكم ومتابعتنا تخص الملف التعليمي، وبنعيش أجواء من مراجعات نهاية نتيجة الثانوية العامة واستمرار اختبارات القدرات للطلاب. هذه التفاصيل هنتابعها مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا، رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. أستاذة فاتن تحياتي لحضرتك.
1: تحياتي لحضرتك يا فندم.
0: بنتكلم على عملية تصحيح امتحانات الثانوية العامة، ويعني هي في مرحلة التجهيز دلوقتي علشان تدخل المراجعة النهائية لإعداد النتيجة. خلينا نتابع معاكي دلوقتي الأجواء فيما يخص تصحيح نتيجة الثانوية العامة.
1: طيب، هو الحمد لله يمكن نتيجة الثانوية العامة دخلت مرحلة جديدة في أعمال تجهيزها. هو تم الانتهاء من تصحيح جميع المواد الامتحانية، يعني هي دلوقتي دخلت في أعمال المراجعة، مراجعة رصد الدرجات لجميع المواد الامتحانية للطلبة بدقة للتأكد من أن كل طالب حصل على حقه، وأن رصد الدرجات تم بدقة عالية. كمان دخلت في مرحلة بدء الإعداد إحصاء النسب العامة للنجاح وتحديد أوائل الثانوية العامة، وده هيبدأ من أول غدا السبت إن شاء الله. هيبدأ مراجعة نتائج الطلبة ورصد درجاتهم في جميع المواد الامتحانية، وطبعا إحنا بنمشي بمراحل من أول زي ما قلت لحضرتك من أول مراجعة مرورا بإعداد إحصاء النسب العامة للنجاح وتحديد أوائل الثانوية العامة، تمهيدا لاعتمادها واعلانها رسميا من قبل وزير التربيه والتعليم محمد عبد اللطيف. يعني الحمد لله احنا بنقول ان المؤشرات مطمئنه للغايه، مؤشرات النتيجه، وممكن نسبه النجاح العامه بتتعدى نسبه 70% هذا العام. وكمان يعني خلينا اقول لحضرتك ان في كتير من طلبه الحمد لله حصلوا على الدرجات النهائيه في بعض المواد الامتحانيه زي ماده اللغه العربيه. يعني كان في كتير من الطلبه بيشتكوا من ماده الكيمياء من الفيزياء، ولكن الحمد لله مؤشرات النجاح فيها كانت كويسه. كمان احنا يعني بنطمئن طلبة وأولياء الأمور من ناحية النتيجة، وعاوزين نقول لهم ما تنسقوش وراء عملية الابتزاز من صفحات الغش الإلكتروني أو الصفحات الإلكترونية اللي طلع بتقول ان احنا بنخترق الكنترولات أو بنعدل النتيجة، أو اللي عاوز يحصل على النتيجة أعلى من مثلا من 80% أو 90% بيدفع مقابل مادي، والكلام ده كله كل ده ابتزاز واحتيال على الطلبة وأولياء الأمور. فإحنا يعني أولياء الأمور بعضنا السياق وراء هذه الصفحات وما فيش الكلام ده وما فيش اختراق للكنترولات. وإن شاء الله يمكن في كمان تعليمات من وزير التربية والتعليم للكنترولات والرئيس عام الامتحانات بعدم تسريب أي نتيجة، وإن إعلانها سيكون في توقيت واحد لجميع طلبة الثانوية العامة.
0: نعم، هيل جدا، ويارب كل التوفيق لكل الطلبة إن شاء الله، والنتيجة تطلع مباشرة ومطمئنة ليهم إن شاء الله. هنتقل معاكي أستاذة فاتن للجزئية الأخرى اللي بتخص الكليات والتأهل للكلية واختبارات القدرات اللي بيشترط القبول فيها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب الثانوية العامة. خلينا أيضا نتابع معاكي دلوقتي إيه المرحلة الموجودة على أرض الواقع.
1: طيب، هو طبعا لغاية دلوقتي يعني الطلبة الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بالكليات اللي بيشترط القبول فيها اجتياز اختبارات القدرات يمكن أكثر من 35 ألف طالب وطالبة تقدموا لهذه الاختبارات وحجزوها بالفعل وتقدموا ليها. ووزارة التعليم العالي يعني أهابت بالطلبة النهاردة في بيان رسمي بسرعة التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني وعدم تأجيل الحجز لأيام أخرى. أيضا القائم بعمل رئيس قطاع التعليم والمشرف على مكتب التنسيق الدكتور أحمد الجيوشي أكد في تصريحات أن التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات متاحة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني المعلن، وشدد على أهمية التزام الطلبة بالمواعيد المحددة واختيار موعد أداء الاختبار في الوقت المناسب لضمان سهولة الإجراءات وعدم التعرض لضغط الأيام الأخيرة. ويمكن كمان التسجيل الإلكتروني مستمر حتى الساعة السابعة مساء يوم الخميس الموافق 6 أغسطس المقبل، ولن يتاح التسجيل بعد انتهاء هذا الموعد المحدد.
0: وإحنا تاني مرة كده أستاذة فاتن، يوم 6 أغسطس الساعة 9 مساء ده آخر موعد للتسجيل.
1: السابعة مساء،
0: سبعة مساء،
1: السابعة مساء يوم 6 أغسطس إن شاء الله، ده آخر موعد لاختبارات القدرات وحجزها، ولن يتم إتاحة التسجيل بعد انتهاء هذا الموعد المحدد. كمان أيضا المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل عبد الغفار أوضح أن الوزارة بتواصل في نشر الأدلة الإرشادية والإنفوجرافات والفيديوهات التوعوية الخاصة باختبار القدرات عبر منصتها الرسمية لمساعدة الطلبة وأولياء الأمور في التعرف على خطوات التسجيل وآليات أداء الاختبارات والإجابة على أبرز الاستفسارات اللي بتدور في أذهان الطلبة وأولياء الأمور. ودعا إلى الاعتماد على الموقع الإلكتروني والمنصة الرسمية للوزارة للحصول على المعلومات الصحيحة. خلينا أقول لحضرتك إحنا يمكن إن شاء الله نتيجة الثانوية العامة على أقصى تقدير هيكون إعلانها الأول من أغسطس. إلا إذا كان يعني إحنا كلنا وفقا لحساباتنا كصحفيين في التربية والتعليم المفترض ان هي هتعلن الاسبوع القادم ان شاء الله، نهاية الاسبوع القادم، وعلى اقصى تقدير هيكون الاول من اغسطس. فان شاء الله ان شاء الله المفترض ان فتح باب تنسيق القبول في الجامعات هيكون الاسبوع يعقب الاسبوع التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة، وتبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات. فإن شاء الله بالتوفيق لكل طلبة الثانوية العامة وبالنجاح إن شاء الله.
0: يا رب. بشكرك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل والإيضاحات، الكاتبة الصحفية الأستاذة فاتن زكريا رئيس قسم التعليم في جريدة الأخبار المسائي وموقع أخبار اليوم الإلكتروني. شكرا جزيلا أستاذة فاتن. تحياتي مستمعينا. من ضمن متابعتنا الإخبارية ووسط أجواء احتفالية بتعيشها مصر ما بين ذكرى ثورة 30 يونيو وذكرى ثورة 23 يوليو، كانت كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي امبارح في ذكرى يوليو المجيدة بتحمل رسائل متنوعة بتحدد ملامح العمل في الفترة القادمة. النائب سعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر قال إن كلمة الرئيس بمناسبة الاحتفال بالذكرى 74 لثورة 23 يوليو معبرة عن رؤية وطنية شاملة بتستلهم دروس التاريخ وبتربطها بمتطلبات الحاضر وتحديات المستقبل. وقدم الرئيس السيسي قراءة واعية لمسيرة الدولة المصرية منذ ثورة يوليو وحتى الجمهورية الجديدة، وأكد أن البناء الحقيقي لا يكتمل إلا بالحفاظ على الهوية الوطنية وترسيخ قيم الاستقلال والاعتماد على الذات. في نفس الإطار النائب رمضان بطيئة عضو مجلس النواب قال أنه كلمة الرئيس حملت تشخيص دقيق لواقع الدولة المصرية وما يحيط بها من ظروف إقليمية ودولية بالغ الحساسية. كمان كلمة الرئيس وضعت محددات واضحة لمواصلة التنمية والحفاظ على أركان الدولة الوطنية. كمان رئيس حزب مصر القومي المستشار مايكل روفائيل قال إن كلمة الرئيس بعثت رسائل طمأنة وثقة للمصريين ورسخت قيم العمل والإنتاج والاعتماد على الذات، وأكدت ثوابت السياسة المصرية القائمة على حماية الأمن القومي ودعم استقرار المنطقة والسعي لإحلال السلام، وشدد على أنه الكلمة حملت مضامين وطنية بتمثل حافز لمواصلة مسيرة الإنجاز وترسيخ دعائم الدولة المصرية الحديثة. خلونا نطلع فاصل مرة تانية ونرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: أنا اسمي الطيب شاعر ورسام، لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها تعالوا الأول أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب، ورحلة صبر لابد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي، في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن، وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي، شعرك وقع يا طيب مش مهم برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف عشان في أمان وعلم وإتقان.
4: خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره، بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص، ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف، الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير، وعشان احنا ناس بتحب الخير، الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها. 57-357
5: مؤسسة مستشفى 57-357 مصل علاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: قد المقام مع بسنت بكر، كل يوم أربع وخميس من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90-90 مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.
1: يلا نتجمع علشان بنحب الكورة، بحماسنا هنشجع من تلت الدنيا الأولى.
0: كورة في التسعين مع إبراهيم عبد الجواد من الحد للخميس من 10 لـ11 الصبح على الراديو 90-90. اسمع الراديو 90-90 في أي مكان من على موبايلك من أبليكيشن الراديو 90-90. نزل الأبليكيشن

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية ومتابعتنا بعنوان مصر سند الأشقاء العرب وتقود جهود وقف التصعيد الإقليمي. ومصر الحقيقة أصدرت بيانات رسمية بتدين الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت وبتدعم مجلس التعاون الخليجي والأردن وتؤكد تضامنها مع الأشقاء وتدين أيضا مع 7 دول اقتحامات الأقصى وتحذر من تقويض حل الدولتين. أيضا مصر ترفض تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس. مزيد من المتابعة والتفاصيل والتحليل لدور مصر وجهودها في وقف التصعيد الإقليمي مع الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير جريدة الأهرام. أستاذ جميل تحياتي لحضرتك.
2: أهلا بحضرتك يا أستاذ علا وأهلا بالسادة المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. يعني متابعتك لمواصلة مصر جهودها من أجل خفض ووقف التصعيد الإقليمي وفي نفس الوقت بترفض استمرار الاعتداءات الإيرانية على الأشقاء. يعني متابعة حضرتك لهذا الدور المساند والدعم للأشقاء والداعي أيضا للهدوء الإقليمي.
2: هو مصر سياستها الخارجية واضحة، سياستها واضحة في خاصة فيما يخص الدول العربية، أن الأمن القومي العربي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ينفصل عن الأمن القومي المصري، وأن مصر هي الدولة الكبرى الفاعلة في منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي. لهذا السبب مصر بتسعى للحفاظ بشكل كبير على الأمن القومي العربي. احنا في الوقت الحالي طبعا من شهر فبراير مع بداية الأزمة والحرب في الخليج العربي، مصر أدانت بشدة كل الأعمال الاستهداف لدول الخليج العربي. الرئيس قام بزيارة أكثر من مرة لدول الخليج لتقديم الدعم الممكن، الدعم المعنوي والدعم بأي شكل من الأشكال، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه الدعم المصري في حال طلب دول الخليج العربي الدعم المصري هيكون موجود دون أي شروط، ودايما يؤكد على الرفض الكامل لاستهداف دول الخليج العربي والأردن. وأيضا خلال الاتصالات المباشرة مع الرئيس الإيراني، سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أكثر من مرة أنه مصر بترفض كل استهداف أو أي استهداف لدول الخليج العربي. طبعا ده دور مهم بتقوم به مصر في إطار الوساطة اللي هي بتقوم بيها برضو من أجل تقريب وجهات النظر والعمل على تخفيض التصعيد وعدم استمرار العمليات العسكرية، لأن استمرار العمليات العسكرية هيأثر مش على الدولتين فقط ولكن ولا دول الخليج كمان، هو بيأثر على العالم كله، على اقتصاديات العالم، على الطاقة على مستوى العالم.
1: صحيح.
2: واللي يهم مصر في الوقت الحالي هو الحفاظ على الأمن القومي الخليجي.
1: يعني دلالة من وجهة نظر حضرتك أستاذ جميل، دلالة وحدة الموقف العربي في مواجهة هذه الاعتداءات المتمثل في البيان الصادر عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وكمان الأردن، دلالة هذا الموقف برأيك أستاذ جميل؟
2: هو طبعا موقف دول الخليج هو موقف واضح، وأيضا الأردن و لوقف العمليات العسكرية ده شيء طبعا في غاية الأهمية. على الجانب الآخر في نقطة مهمة جدا اللي هو موقف أيضا المصري والعربي تجاه ما يحدث في قطاع غزة وما يحدث في القدس ومحاولة الاعتداءات اللي بتتم في القدس في الوقت الحالي ومحاولة تغيير الهوية داخل القدس وزيادة الاستيطان في

0: السيسي في كل لقاءاته مع كل زعماء العالم ومع وأمام كل المنظمات الدولية. ده يعني ثابت من ثوابت الدولة المصرية، لا يمكن أن تحيد عنه أبدا.
1: نعم، أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات والتفاصيل، الكاتب الصحفي الأستاذ جميل عفيفي، مدير تحرير جريدة الأهرام. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ جميل.
0: شكرا لحضرتك.
1: تحياتي. مستمعينا، فاصل ونرجع مرة تانية نواصل متابعة أخبار حلقتنا مع حضرتكم لحد الساعة 12، ابقوا معنا.
2: الراديو 90-90 هواها مصري.
3: في حاجات لازم تقف قصادها تواجه التحدي، وحاجات تحرق بنزين على الفاضي، فسيبك من الحاجات دي، هنا يبقى فيه قرار سريع، هنا المفروض تهدي علشان الزحمة تعدي.

0: راديو تريندينج مع غدير حسان، كل يوم اثنين وثلاث من 9 لـ11 بالليل على الراديو 90 90،
1: مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة.

0: دكتور مع الدكتور محمد رفعت، كل يوم أربع من 12 لواحد الظهر على الراديو 90 90. آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مجددا تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية. وانتهاء تصفيات 6 لجان في عدد من المحافظات، بنتكلم على المسابقة وبرنامج دولة التلاوة، المشروع الوطني والثقافي والدعوي. يعني الحقيقة شراكة وتعاون ما بين الشركة المتحدة وما بين وزارة الأوقاف في هذا المشروع الوطني والثقافي والدعوي، أيضا اكتشاف لعدد كبير من الأصوات الجميلة في قراءة والمتميزة في قراءة القرآن الكريم. خلونا نتعرف على التفاصيل وما يحدث الآن في هذه المسابقة والبرنامج مع زميلي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90 90. أستاذ عمر، تحياتي لحضرتك.
2: تحياتي لحضرتك أستاذ علا، تحياتي لحضرتك وأسلم مستمعين الكرام راديو 90 90.
1: تحياتي أستاذ عمر. بنتكلم على حصاد التصفيات الأولية في 6 لجان ضمت عدد كبير من المحافظات في البرنامج والمسابقة، يعني الأشهر و الأضخم والأعظم الحقيقة وهي دولة التلاوة. خلينا نتابع مع حضرتك أستاذ عمر حتى الآن يعني نتائج التصفيات.
2: حضرتك أنت يعني بعيدا عن نتائج التصفيات، أنت لخصتي المضمون وقلتي أنها مشروع وطني دعوي ثقافي. يعني دول 3 أركان من الأركان اللي احنا مثلا بنفكر أي حالة من حالات التحول ومن حالات التطور لابد أن يكون مشروع أولا وطني

0: حاجة يكون ثقافي، تاني حاجة يكون دعوي.
1: صحيح.
0: دور الأركان الثلاثة اللي بتقوم عليهم عملية النهضة الفكرية، لأن احنا مش عايزين ننكر ان احنا مصر مرت في 2011 وما بعد 2011 حتى 30 يونيو 2013 عاشت مرحلة من مراحل اللي هي الظلام الفكري الشديد جدا، لحد ما جت 30 يونيو وخلصت مصر من هذا الكابوس اللي كان جاسم على صدرها وأنقذت مصر منه، لكن ظلت دعايات هذا الموضوع لفترة من الفترات، وبالتالي كان لابد من علاج. العلاج يأتي بمشاريع ثقافية، مشاريع دعوية، مشاريع وطنية، زي دولة التلاوة اللي هي أسست حالة من حالات الرسالة. الرسالة إيه؟ الرسالة إن إحنا في حالة من الدولة حريصة على انتقاء المواهب، الدولة حريصة على دعم المواهب، الدولة حريصة على الارتقاء بالمواهب، وبالتالي وجدنا حالة من حالات التنافس وحالة من حالات التسابق المحمود ما بين كافة الأعمار، سواء كانت الأعمار الكبيرة أم الأعمار المتوسطة أم حتى الأطفال. إحنا لما نلاقي طفل 7 سنوات أو طفل 8 سنوات وكلهم جايين وكلهم أمل وكلهم طاقة، ممكن بعض منهم يحالفوا الحظ ويصعد للتصفيات المرحلة القادمة، وممكن ما يكملش في التصفيات البعديه وممكن يخرج، لكن في كلا الاحوال في حاله من حالات التنافس. الطفل اللي احنا شفناه في الموسم الاول، الطفل اسمه عبد الله عبد الموجود، ده اصبح بالنسبه للكثير من الاطفال حاله من حالات اللي هم الحافز اللي بيحفزهم على المشاركه، على ان هم يظهروا، على ان هم يبقى كل الحاجات دي. الحافز ده جه منين؟ جه من المتحده، جه من الابراز بتاع المتحده، جه من الدعم الترويجي الجميل القوي الفعال من المتحدة. لولا هذا الدعم وهذه الثقافة الموجودة عند المتحدة وهذا الزخم الموجود في الأدوات والأزرع العالمية عند المتحدة، لما وجدنا الأطفال ووجدنا الكبار ووجدنا الشباب كل ده حريص على أنه يشارك في دولة التلاوة، وبالتالي دولة التلاوة زي ما أنت قلتي في تصفياته اللي هي مستمرة حاليا ولا هتستمر حتى منتصف الشهر المقبل، وبعد ذلك سوف تستمر في التصفيات في المرحلة الثانية وفي المرحلة الثالثة وصولا إلى المراحل النهائية اللي هم هيكون فيها 32، سوف يتم انتقائهم من قرابة 50,000 متسابق تقديريا حتى الآن. وبالتالي كل دول موجودين في مشروع وطني ثقافي دعوي زي ما انت تفضلتي وقلتي في أول كلامك التنويهي.
1: الحقيقة انه يعني كلام حضرتك كل مرة بيدعو للفخر والاعتزاز بالمواهب الموجودة ويعني استغلال الامكانات والقدرات كمان عند البشر، ده كمان من النقاط الاساسية استاذ عمر في او حجر زاوية في خطة الدولة التنموية والشاملة. الحقيقة
0: اكيد يا استاذ عمر لابد فعلا في مطالب كثيرة جدا أن تكون المتحدة راعية لإنشاء أكاديمية، الأكاديمية دي لانتقاء أو لرعاية الأصوات الحسنة، لأن احنا عندنا ممكن يبقى عندنا منتج تصديري قوي جدا جدا نصدره إلى العالم، ده يدعم القوة الناعمة المصرية اللي هي أصبحت دلوقتي في عهد الكابتن الرئيس السيسي أصبحت قوة متعددة وقوة فاعلة وقوة نافذة. وجدنا دلوقتي الشباب بتاع الجامعات بيخشوا مسابقات دولية وبيحققوا اكتتاح، وجدنا دلوقتي في المجال الرياضي، في المجال القرآني، في المجال الفني، كله بقى أصبحت القوى الناعمة المصرية تم استعادتها مرة ثانية. وبالتالي احنا دلوقتي اللي حققنا الانطلاق، الكل عنده شغف وعنده حب وعنده رغبة، احنا كل المطلوب دلوقتي نبقى في أكاديمية تنتقي الأصوات وتستجلب الأصوات وترعى الأصوات وتقدم الأصوات للعالم
1: إن شاء الله. وأنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه التفاصيل، وكل تمنياتنا ودعواتنا بالتوفيق لكل المتسابقين إن شاء الله، ونطلع بأفضل النتائج وأفضل الأصوات والإمكانات والقدرات إن شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الأستاذ عمر عبد الجواد، مدير تحرير جريدة الجمهورية ومسؤول الملف الديني للراديو 90.90. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ
0: عمر.
1: تحياتي مستمعينا، فاصل لو نرجع مع حضراتكم نستكمل أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: برحب بحضراتكم مرة تانية، وهنروح محافظة الشرقية ونتابع نتائج متميزة في اليوم الجراحي الثاني خلال 24 ساعة، ويوم الاثنين القادم إن شاء الله انطلاق فعاليات الملتقى القومي للتشغيل في جامعة الزقازيق. هنتعرف على المزيد من التفاصيل لهذه الأخبار مع زميلي الكاتب الصحفي الأستاذ محمد الجريتلي، مراسل موقعنا الأخباري مبتدأ والراديو 90 90 في محافظة الشرقية. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: خالص تحياتي يا أستاذ علا وكل مستمع راديو 90 90، وبالتوفيق الدنيا إن شاء الله.
1: تحياتي لحضرتك. في إطار مبادرة رئيس عبد الفتاح السيسي للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية داخل المستشفيات العامة والمركزية، أعلن دكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن مديرية الشؤون الصحية نجحت في إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية، تقريبا 900 أو أكثر من 900 عملية جراحية ومنظار خلال 24 ساعة. خلينا نتابع مع حضرتك يعني تفاصيل هذه النتائج وما يعني وصلت إليه المستوى المستشفيات حتى الآن من خلال متابعة حضرتك.
2: الكلام يا أستاذ علا في طفرة في قطاع الصحة في محافظة الشرقية في عصر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وطبعا معالي أو فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع وزير معالي الدكتور وزير الصحة والدكتور البيلي وكيل وزارة الشرقية. طبعا في توجيهات للقضاء على قوائم الانتظار داخل محافظة الشرقية. وبالفعل يوم الخميس اللي هو امس يعني قامت مديرية الشؤون الصحية من خلال عدد من المستشفيات بإجراء 967 جراحة منظار خلال 24 ساعة. وطبعا اللي هي العدد ده عدد ما كانش بيحصل قبل كده يعني في عصر فخامة عبد الفتاح السيسي أو التوجيهات معاليه أو فخامته. الكلام ده بيتم دلوقتي يعني قطاع الصحة في محافظة الشرقية بيشهد طفرة لم تشهدها من قبل، يعني لما يتم إجراء
1: كمان في نفس سياق كلام حضرتك أستاذ محمد أنه ترتيب المستشفيات العشرة الأعلى في عدد العمليات والمناظير، كانت مستشفى أبو كبير المركزي المركز الأول، بعد كده مستشفى فاقوس المركزي في المركز الثاني، في بلبيس في المركز الثالث. الحقيقة في يعني نهضة في المستوى الطبي والصحي المقدم داخل المستشفيات العامة والمركزية. هنتقل مع حضرتك بعد هذا الخبر أو هذا التميز اللي حصل في القطاع الصحي لخبر آخر يخص افتتاح فعاليات الملتقى القومي للتشغيل في جامعة الزقازيق. خلينا نتابع مع حضرتك التفاصيل والموعد ومستمر لحد إمتى هذا الملتقى.
2: هو حضرتك بالفعل يوم الاثنين المقبل بحضور وزير العمل افتتاح فعاليات الملتقى القومي للتشغيل أمام كلية تجارة جامعة الزقازيق اللي هو التشغيل التوظيفي.
1: تمام.
2: اللي هو اللي أعلن بذلك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عن افتتاح فعاليات الملتقى القومي للتشغيل. التشغيل ده هيبقى صباح يوم الاثنين المقبل اللي هو الموافق 27 من الشهر الجاري. الافتتاح هيتم في الساعة 10 صباحا، والمقرر إقامته أمام كلية التجارة داخل الحرم الجامعي لجامعة الزقازيق. ليه؟ عشان خاطر تشجيع الشباب، ودي ملتقى جامعة الزقازيق وكلية التجارة من الكليات النظرية ذات الكثافة الطلابية. فلما يعني يتم الملتقى أمام كلية التجارة هيلاقي أشهد إقبال كبير قوي من الشباب، وهي توجيهات الدولة الاهتمام بالشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. فالملتقى ده يعني المستهدف من إقامته في جامعة الزقازيق اللي هو
1: توفير فرص، توفير فرص كمان للشباب، وانه بتبقى في شراكات ما بين الشركات القطاع الخاص والاستثمار عشان يكون في فرص عمل ان شاء الله متوفره للشباب. بندعوهم كلهم ان هم يروحوا ان شاء الله يحضروا فعاليات هذا الملتقى. وبشكر حضرتك شكرا جزيلا طبعا على هذه الايضاحات، زميلي الكاتب الصحفي الاستاذ محمد الجريتلي، مراسل موقعنا الاخباري مبتدا والراديو 90 في محافظه الشرقيه. شكرا جزيلا لحضرتك.
2: شكرا استاذ،
1: تحياتي
2: لحضرتك. شكرا
1: مستمعينا، بعد الفاصل هنتابع مع حضراتكم آخر أخبار حلقتنا، ابقوا معنا.

0: آخر اليوم مع علا سمير على الراديو 90 90.
1: مجدد تحية وترحيب بحضراتكم مرة تانية، وهنتابع دلوقتي الحملات المرورية وأيضا يعني الجهود المبذولة في مبادرة كلنا واحد، وهنتابع أيضا الإرشادات المرورية للقيادة الأمنة أثناء ارتفاع درجات الحرارة. هذه التفاصيل مع زميلي الأستاذ محمد صابر المحرر الأمني والمروري للراديو 90 90. أستاذ محمد تحياتي لحضرتك.
2: اهلا يا استاذ علا، اهلا بسيادتك واهلا بالساده المستمعين.
1: تحياتي لحضرتك. خلينا نبتدي بالارشادات المروريه الخاصه بالقياده الامنه اثناء ارتفاع درجات الحراره ونتعرف عليها من حضرتك.
2: بالفعل طبعا يمكن احنا في خزون هذه الايام احنا شهدت عدد كبير من المحفوظات ارتفاع درجات الحراره المستمره خلال هذه الايام، وبالتالي احنا عندنا الاداره العامه للمرور وجهت بعده ارشادات للقياده الامنه اثناء ارتفاع درجات الحراره ومواجهه ارتفاع درجات الحراره. اولا هي ضروره متابعه مستوى مياه التبريد داخل الراديتير والقربه مع مراجعه مستوى زيت المحرك قبل بدء الرحله، والتاكد من فحص ضغط الاطارات باستمرار خاصه مع ارتفاع درجات الحراره. كذلك ايضا التاكد من سلامه البطاريه وتثبيتها جيدا مع مراجعة كفاءة التكييف والتأكد من عدم وجود أي تسريب في الفريون لضمان عمله بكفاءة أثناء القيادة مع عدم تواجد أي مواد قابلة للاشتعال داخل السيارة. كذلك أيضا تم تفعيل خطوط الإغاثة المرية على مستوى الجمهورية وعلى الطرق السريعة والطرق الرابطة ما بين المحافظات، وكذلك أيضا الطرق الدائرية والمحافظات الساحلية، وهو رقم 12-2-3-4-4. 12-2-3-4-4. الإدارة العامة لمرور القاهرة ومرور الجيزة أيضا خصصوا خط الساخن رقم 136 لاستقبال استفسارات السادة المواطنين عن الحالة المرورية أو لو واجهتنا أي أعطال أو لا قدر الله حوادث جسيمة، بيرجى الاتصال بهذه الخطوط، وبيتم إرسال سيارة تابعة لقسم الانتشار السريع لإزالة أي أسباب تؤثر معانا على سير الحركة المرورية.
1: هايل جدا. هنتقل مع حضرتك أستاذ محمد في للجزئية اللي بتخص مبادرة كلنا واحد ونتابع مع حضرتك تفاصيلها حتى الآن.
2: ما زالت حتى الآن وزارة الداخلية بتواصل فعالياتها المرحلة رقم 28 من مبادرة كلنا واحد لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة. هذه المبادرة بتمتد حتى نهاية شهر يوليو الجاري تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة بجميع منافذ أنحاء الجمهورية. وبتستهدف المرحلة رقم 28 من مبادرة كلنا واحد هي توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية والغير الغذائية بجودة عالية وبأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40% بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية وبالمنافذ والصندوقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. وبالفعل تم التنسيق مع الكيانات الصناعية والتجارية ومسؤولي كبار السلاسل التجارية ومحال الخضروات والفاكهة، وتشمل 2558 سلسلة تجارية واربع شوادر وخمس قوافل متحركة بإجمالي بيصل إلى 2567 فرع ومنفذا لمختلف محافظات الجمهورية. ومن هنا بتستمر الوزارة أيضا في توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال أيضا دفع 1300 منفذ ثابت ومتحرك بالميادين والشوارع الرئيسية، وأيضا من خلال القوافل للسيارات الخاصة بمنظومة أمان التابعة للوزارة وأيضا جامعها موضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية. ومن هنا بيأتي أيضا ذلك في حرص استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين وانطلاقا منها من المسؤولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للسادة المواطنين.
1: هايل جدا. آخر جزئية هنتكلم مع حضرتك فيها أستاذ محمد وهي متابعة الحملات الأمنية، خلينا أيضا نتابع هذه الجزئية مع حضرتك.
2: ما زالت حتى الآن عندنا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن التسعيرة. تمكنت قطاع الأمن العام بالإدارة العامة ولشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع كافة المديريات من خلال حملاتهم المكبرة لضبط العديد من الجرائم التموينية، وفي خلال 24 ساعة تمكنوا من ضبط العديد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية وتم احالتهم الى النيابه المختصه لحاله المتهمين. كذلك ايضا بتواصل وزاره الداخليه حملاتها المريه بكافه الطرق والمحاور على مستوى الجمهوريه، وتمكنت ايضا في خلال 24 ساعه من ضبط 111,115,884 مخالفه مروريه متنوعه، من ابرزها السير بدون ترخيص، تجاوز السرعه المقرره، المواقف العشوائيه، التحدث في الهاتف المحمول اثناء القياده بمخالفه شروط الترخيص. وتم فحص عدد 1055 سائق تبين ايجابيه منهم 41 لتعاطيهم مواد مخدره. وايضا بتواصل حملات الاداره العامه للمرور بالتنسيق مع الادارات العامه للمرور المختلفه على مستوى المحافظات في منطقه الاعمال في الطريق الدائري الاقليمي. تمكنت ايضا خلال 24 ساعه من ضبط 465 مخالفه مروريه متنوعه، وتم فحص عدد 103 سائق تبين ايجابيه منهم 5 حالات لتعاطيهم المواد المخدره، وضبط عدد 5 محكوم عليهم باجمالي 7 احكام، وتم التحفظ على مركبه لمخالفتهم قوانين المرور، وتم اتخاذ كافه الاجراءات القانونيه ضد المخالفين واحالتهم الى النيابات المختصه.
1: انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ محمد على هذه التفاصيل والايضاحات. زميلي الاستاذ محمد صابر المحرر الامني والمروري للراديو 9090، شكرا جزيلا لحضرتك استاذ محمد.
2: شكرا استاذ هنا، موافق دايما، وشكرا للساده المستمعين الكرام، تحيه.
1: شكرا جزيلا مستمعينا. من ضمن متابعتنا الاخباريه وفي خطوات جديده للتواصل مع المواطنين، اعلنت الهيئه العامه للطرق والكباري عن اتاحه منظومه متكامله وتفاعليه لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين بهدف رصد اي مخالفات او معوقات بتؤثر على حركه السير او السلامه العامه والتعامل معها فورا. الهيئه من خلال هذه الاليات بتسعى لتسريع وتيره الاستجابه وتسهيل التواصل. في الحاله دي يمكن للمواطن تقديم استفساراته او الابلاغ عن اي تجاوزات عن طريق وسائل التواصل الرسميه اللي تم تفعيلها بالفعل. لضمان تحرك فرق الصيانة والمتابعة بالهيئة العامة للطرق والكباري بشكل فوري ودقيق، بيرجى عند إرسال البلاغات مراعاة توثيق المخالفة بالدليل وإرسال صور أو مقاطع فيديو واضحة بتكشف طبيعة التجاوز أو المشكلة، وتحديد الموقع بدقة وإرسال الموقع الجغرافي للمخالفة أو تحديد اسم الطريق والاتجاه لسهولة الوصول إليه. الهيئة وفرت عدة بدائل ميسرة للمواطنين للتواصل مع على مدار الساعة عن طريق الاتصال الهاتفي، عن طريق الخط الساخن المباشر والرقم المختصر وهو 19487 19487، وكمان مراسلات الواتساب من خلال إرسال الشكاوى والبلاغات المصورة على رقم 012-07-255-273 مرة تانية 012-07-255-273. كمان يمكن التوجه للمقر الرئيسي للهيئة الموجود في 101 طريق النصر عزبة العرب بنيد مدينة نصر بمحافظة القاهرة. كمان من ضمن متابعتنا الإخبارية مستمعينا، قصور الثقافة بتنظم برنامج ثقافي وفني في الإسكندرية من يوم 24 ليوم 29 من الشهر الجاري، بيتضمن عروض فنية ورش وندوات احتفالا بالعيد القومي. المهندسة رندا المنشاوي وزيرة الإسكان أعلنت طرح 2898 قطعة أرض سكنية ضمن برنامج مسكن في 17 مدينة جديدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. رابطة الأندية المصرية المحترفة استقرت على إقامة قرعة الدوري المصري الجديد للموسم الجديد في أوائل شهر أغسطس القادم. وأخيرا في متابعة الأحوال الجوية، الأرصاد تتوقع أن الطقس بكرة مائل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء. درجة الحرارة المتوقعة في القاهرة العظمى 39 والصغرى 25. كده خلصت جولتنا الإخبارية مع حضراتكم من برنامج آخر اليوم، بنكون معاكم كل يوم من 11 ل 12 بنتابع مستجدات الأخبار والأحداث اللي حصلت على مدار اليوم. بشكر كل اللي سمعنا وتابعنا النهاردة، وبشكر من فريق الإعداد زميلتي العزيزة غريد مصطفى وأستاذ محمد صنباطي رئيس التحرير، ودايما دايما خليكم متابعين الراديو 9090. تحياتي لحضراتكم، كنت معاكم في حلقة النهاردة على سمير.

0: أهلا بكم في الدقيقة الأولى من منتصف الليل مع علا سمير.
1: المفوضية الأوروبية تقر تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو. وزير العمل حسن رداد يوجه بتشكيل لجنة لمتابعة حالة مصابي حادث انقلاب سيارة كانت تقل عددا من العمال على طريق الصحراوي بالمنيا. الوزير يقدم العزاء إلى أسرة العامل المتوفى في الحادث ويوجه بحصر بياناته والمصابين لبحث استفادتهم من منظومة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة. مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة ودعمها للإجراءات الرامية للحفاظ على أمنها واستقرارها. مصر تشدد على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار وتدعو إلى اطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين. الرئاسة الفلسطينية تدين إرهاب المستوطنين وتحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد. برنامج الأغذية العالمي يحذر من أنه سيضطر إلى إجراء تخفيضات أكبر في مساعداته الغذائية بقطاع غزة ما لم يتم توفير تمويل إضافي. المحكمة الجنائية الدولية تقيل مدعيها العام كريم خان من منصبه. رئيس وزراء فرنسا يدعو لاجتماع طارئ لبحث أزمة حرائق الغابات والداخلية الفرنسية تعلن أن الحرائق أجبرت 110 ألف شخص على الإجلاء. وأخيرا رياضيا، منتخب مصر للناشئ وناشئات الجودو يحصد الميدالية الذهبية ولقب بطولة إفريقيا للفرق المقامة في المغرب. لمزيد من التفاصيل والاستماع للراديو 9090 زوروا موقعنا مبتدا.com. درجة الحرارة في القاهرة الآن 29.
0: الدقيقة الأولى صوت الخبر. الراديو 90 90 هواها مصري.

أغنية جديدة على الراديو 90 90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

0: الراديو 90 90 هواها مصري.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، منفعش هيك يا قلبي انخربت في الكلام.

الراديو 90 90 هواها مصري.

أغنية جديدة على الراديو 90-90 الهضبة عمرو دياب جيت لك من سوني ميوزيك.

أغنية جديدة على الراديو 90-90، الهضبة، عمرو دياب، جيت لك من سوني ميوزيك.

بحبك وشريك خلاص حموت من لفة عليك.